حدد وإبعادهم 24 ساعة. وإلى ذلك طالبت الجهة المعنية بحماية الأطفال بنشر بيانات أوضح خصوصا بشأن أعمار حاملي الأسلحة، مؤكدة أن توسيع صلاحيات الشرطة ليس حلا دائما لعنف الشباب، كما ودعت إلى معالجة أسبابه ومنها الإساءة والإهمال والعنف الأسري والحرمان الاجتماعي والانقطاع عن التعليم وتعاطي المخدرات. نفت إيران وجود محادثات جديدة مقررة مع الولايات المتحدة بعدما توقع الرئيس دونالد ترامب استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. وقال مصدر قريب من الوفد الإيراني في نيويورك إن الوفد لا يعتزم التفاوض فيما تتواصل الخلافات بشأن شروط إعادة فتح مضيق هرمز. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقالت محافظة القدس إن أعدادهم بلغ 900 خلال الفترة الصباحية، وتزامن ذلك مع إغلاق شوارع بالبلدة القديمة لتأمين تحركاتهم واستمرار إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب العطل. أكدت الإمارات التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وأدانت محاولات الإسرائيليين تثبيت وقائع تاريخية وقانونية جديدة، ودعت إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار بالسودان والضغط على طرفي النزاع للانخراط بالمبادرات الدولية، كما شددت على حرية الملاحة وحماية سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة. أخيرا أعلنت أوكرانيا إصابة 26 شخصا بضربات روسية ليلية استهدفت خاركيف وكييف، وأصابت قنبلة موجهة مبنى سكنيا بخاركيف، فيما استهدفت مسيرة محطة وقود بالعاصمة. وقالت القوات الجوية إنها اعترضت 112 مسيرة من أصل 165 أطلقتها روسيا. كان هذا كل ما لدينا، شكرا على هذه المتابعة.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية. نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة تشرف بها قائلها في القيامة.
1: في جبين الحب نور من لجل،
0: صلاة توجب لقائلها الحظوة والكرامة.
1: وجه ضوء القمرين.
0: وعلى حب النبي محمد عليه السلام يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام هذا الأسبوع وهذا اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026، واليوم هو السابع عشر من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448.
1: جد الحسين في جبين الحب نور.
0: يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً عبر الهواء مباشرة، نخلص النوايا لله عز وجل في الاستماع أيضاً وفي كل أعمال الطاعات.
1: جد

سنحدثكم عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. ماذا عن الرحمة؟ هذا ما سنسمعه من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حول موضوع الرحمة. تابعونا أيضا، هناك موضوع آخر. ماذا عن المرأة بين الالتزام الديني والتقدم؟

أيضا زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء مع فترة ترفيهية، وسنحدثكم مستمعينا الكرام في الزاوية الصحية، وهيك موضوع يعني يمكن الكثير شعر فيه امبارح، هو يعني يوم أمس أو هاليومين، وهو سراب عث يغزو المنازل بنيو ساوث ويلز. يعني حنقلكم هالخبر يلي الاي بي سي نيوز نشرته بالنسبة لي هذا الغزو. سراب يعني مثل الفراش، نوع من الفراش، واسمه بوغونغ، غزا البيوت، وأكيد يعني الكثير من المستمعين بظن شافوا هالسراب يلي حول البيوت حول الشبابيك، لكن ما هي مدى خطورته هذا ما سنحدثكم عنه بعد قليل.

0: إنه الصحابي الأمير النبيل جرير بن عبد الله البجلي. هذا الصحابي الذي سمع النبي عليه السلام يقول: من لا يرحم لا يرحم.
1: دينا لو لويت سنة وصلوا لديارك عمري بيحلو.
0: إذن من خلال السيرة العطرة التي سننقلها إليكم اليوم، سنسلط الضوء على هذه الكلمة التي تحمل معان كثيرة، الرحمة. سيقدم لنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي كلمة دينية عن معنى الرحمة، فأتمنى أن تبقوا معنا وتستمعوا إلى هذه الفوائد التي سننقلها إليكم ضمن هذا البرنامج.

جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي، الأمير النبيل الجميل، أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله القسري، وقصر من قحطان، وجرير من أعيان الصحابة. وقد ورد في الاستيعاب، قال ابن إسحاق: جرير بن عبد الله البجلي سيد قبيلتهم، يعني بجيلة. قال: وبجيلة هو ابن أنمار بن نزار بن معد بن عدنان.

بالنسبة لرواياته للحديث، اتفق له الشيخان على 8 أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بستة، حدث عنه أنس والشعبي وجماعة.

يا ترى ماذا ورد في الاستيعاب عن إسلامه؟ الأبصار حيرة. ورد في الاستيعاب أن إسلامه كان في العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال جرير: أسلمت قبل موت رسول الله عليه السلام بأربعين يوما. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بهاء يجعل الأبصار حيرا. ماذا قال جرير؟ قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي وحللت عيبتي ولبست حلتي، ثم دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله من أمري شيئا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته فقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. قال: فحمدت الله، قلت: كان بديع الحسن كامل الجمال.

وعن قيس قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، هنيئا له. وقال: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. وعن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما دخل، يعني جريرا، على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى له وسادة فجلس على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا، فأسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

0: قليلا.
1: وقد روي أن جرير البجلية قدم المدينة في رمضان سنة 10 ومعه من قومه 50 و100.

إذن كان معه من قومه 50 و100. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن. فطلع جرير على راحلته ومعه قومه فأسلموا.

0: صحيح البخاري قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير لرسول الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات.
1: يجعل الأبصار حيرا ويكسوها المهار.
0: وعن جرير عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جرير منا أهل البيت ظهرا لبطن، قالها 3. وعن جرير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه وفود العرب فيبعث إلي فألبس حلتي ثم أجيء فيباهي بي. وروي عن جرير أيضا أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ قد حسن الله خلقك فحسن خلقك.

وعن عيسى بن يزيد أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من عقل جرير وجماله. وقد حدث إبراهيم بن جرير أن عمر بن الخطاب قال: جرير يوسف هذه الأمة، يعني في حسنه.

0: يا ترى أين كان جرير بن عبد الله يوم القادسية؟ عن الشعبي أنه قال كان على ميمنة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية جرير بن عبد الله.
1: فيا عجبا لمن يرجو نجاة ولم يشدد بحبكم حبالا.
0: ومن مروياته عن رسول الله عليه السلام فقد ورد في صحيح البخاري عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. أما بالنسبة لوفاته فقد ظل جرير رضي الله عنه متمسكا بهدي حبيبه النبي عليه السلام حتى وافاه الأجل سنة 54، وقيل توفي جرير سنة 51.
2: رجوت شفاعة ومقام.
0: سنقف قليلا عند حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه جرير بن عبد الله، قال عليه السلام من لا يرحم لا يرحم. ما معنى الرحمة وكيف تكون؟ هذا ما سينقله إليكم فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، فأتمنى أن تبقوا معنا وأن تعم الفائدة عليكم جميعا.

0: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نبدأ بحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا الحديث فيه بيان معنى التراحم. التراحم أمر مطلوب فيما بين العباد، التراحم بين الإنسان وجاره، التراحم بين الرجل والمرأة، التراحم بين الأب وأولاده أو الأم وأولادها، التراحم بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأقرباء أو الأصدقاء، التراحم بين أفراد المجتمع الواحد أو حتى بين أفراد الأمة. الإسلام حثنا على التراحم، وهذا شيء مؤكد في أمر الدين. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا رحمة وشفقة على الناس لما أقبل الناس إليه أفواجا يدخلون في دين الإسلام. فالله تعالى يقول في حقه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا التراحم الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وهو أسوتنا الحسنة، رأى فيه الصحابة الرحمة والشفقة، حتى كما قال الله عز وجل في مدحه والثناء عليه: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رحمته لم تكن مقتصرة على من حوله ولا حتى على البشر، بل كان يعطف على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، وفوق هذا كان أيضا يظهر هذه الرحمة حتى للبهائم. كانت تأتيه القطة في بعض الأحيان، يعني الهرة، وكان في يده عليه الصلاة والسلام إناء مثل الركوة فيه شيء من الحليب، يعني اللبن. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يديره، يعني يخفض هذا الوعاء حتى يسهل على هذه القطة أن تشرب منه. ولم يكن ليفعل ذلك مرة واحدة فقط، بل كان يفعل هذا في كل مرة. فهذا التراحم حتى مع البهائم شيء مرغوب ومطلوب. حتى ورد في الحديث الصحيح أن بغيا من بغايا بني إسرائيل وجدت كلبا يطوف بركية، وكان حول البئر يكاد يموت من العطش، فخلعت موقها الحذاء واستسقت من ذلك البئر، أخذت الماء به وسقت ذلك الكلب الذي كان يلهث من العطش وكان شارف على الموت. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: غفر الله لها بذلك. فهذه المرأة المسلمة مع كونها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل، البغي أي الزنا، هذه المعصية كبيرة جدا، ولكن لما فعلته في حق ذلك الكلب أنها سقته، الله تعالى غفر لها تلك الذنوب الكبائر. فالتراحم فيما بين الخلق والتراحم حتى إظهار الرحمة على البهائم، هذا فيه أجر وثواب عند الله تبارك وتعالى. فالحديث الذي ورد عن جرير بن عبد الله وفيه من لا يرحم لا يرحم، معناه أن الذي يريد الرحمة من الله عز وجل فليبالغ في إظهار الرحمة للعباد، يرحم العباد ويرحم حتى البهائم. لا يجوز له أن يظهر القساوة التي تؤدي إلى الوقوع في المعصية، كما حصل من امرأة أنها كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت النار بهرة، حبستها، لا أطعمتها ولا تركتها تترك وتسعى في رزقها. يعني حتى في مثل هذا الأمر، يعني عدم التراحم وإظهار القساوة وحتى ضرب البهائم بالعصي والحديد ونحو ذلك، هذا حرام في الدين، لا يجوز. لذلك يعني الإسلام حث على الرحمة حتى مع البهائم، فكيف مع البشر؟ لابد أن نظهر الرحمة، لابد أن نتراحم فيما بيننا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء، أي الملائكة. وفي رواية لهذا الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والمراد بذلك الملائكة أيضا. فالذي يرحم من في الأرض تناله الرحمة من الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا في هذه الأيام أن نتواصى فيما بيننا على التراحم، أن نتواصى على أن يرحم الكبير الصغير، وعلى أن يوقر الصغير الكبير، وأن يكون بيننا هذا التراحم. هذا شيء مهم، يعني حتى إنه يؤلف بين القلوب. كم من أناس الآن يعني بسبب عدم التراحم يوجد قطيعة رحم بين الأقرباء، يوجد من لا يسأل لا عن أمه ولا عن أبيه ولا عن أقربائه، هذا من قساوة القلب. أما الذي يكون عنده الرحمة والشفقة في قلبه فهذه علامة مميزة لهذا المؤمن. نسأل الله تعالى أن يزيدنا في التراحم مع الآخرين، وأن يرفع مقامنا يوم القيامة، وأن يرحمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم

0: سلام ورحمة للبشرية كلها، دعا إلى التراحم وجعل الرحمة من دلائل كمال الإيمان. فالمسلم يلقى الناس وفي قلبه عطف ورحمة ورأفة.
1: يوم القيامة أخشى الندامة.
0: قال عليه السلام: من لا يرحم لا يرحم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب.

وصلنا إلى الزاوية الصحية، وماذا ورد عن هذا السراب العث بوكونغ الذي غزا المنازل في نيو ساوث ويلز؟ نشرت ABC نيوز الأسترالية ب 28 الشهر تقريراً بعنوان عث بوكونغ المهدد بالانقراض يتدفق إلى المنازل بأنحاء نيو ساوث ويلز. شهدت الأيام الأخيرة ظهور أعداد ضخمة من هذا العث في مناطق مختلفة من نيو ساوث ويلز بما فيها أجزاء من سيدني والساحل الجنوبي، ووصف بعض السكان مشاهد غير معتادة حيث غطت الحشرات النوافذ والجدران والشرفات والسيارات. وإحدى الحالات في غرب سيدني في منطقة بينريث أفاد أحد مستمعي الإذاعة بأن صندوق السيارة أصبح مغطى بهذا العث. لماذا تظهر بهذه الأعداد؟ يقول الباحثون إن هذه ليست حشرات تهاجم المنازل، وإنما هي جزء من هجرة سنوية طبيعية. عث بوكونغ يهاجر في الربيع من مناطق التكاثر الداخلية إلى جبال الألب الأسترالية بحثاً عن ظروف أكثر ملائمة خلال الأشهر الدافئة. يمكن لهذه الحشرات أن تقطع مئات بل آلاف الكيلومترات. العلماء يبحثون حالياً في أسباب الزيادة الكبيرة لهذا العام، فمن الاحتمالات زيادة الأمطار التي قد توفر غذاء أكثر لليرقات، دفء الشتاء الذي قد يؤثر في توقيت ظهور النباتات والزهور، الرياح الشمالية الغربية التي يمكن أن تساعد العث على الانتقال لمسافات طويلة. لكن أين المفاجأة مستمعينا الكرام؟ المفاجأة هو أن الخبر ليس بالضرورة سيئاً، يعني

ليس هناك خطورة من هذه الحشرات. رغم أن المشهد قد يبدو كأنه غزو للحشرات، فإن العلماء يرون جانباً إيجابياً مهماً. فقد تراجعت أعداد العث بشدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ووصل الانخفاض بعام 2017 إلى نحو 99.5%. وفق التقرير، لذلك أدرج النوع باعتباره مهدداً بالانقراض لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بعام 2021.

وأيضا ورد في هذا التقرير أن العلماء يريدون استغلال هذه الظاهرة لجمع معلومات أكثر عن هجرة العث، فهل هو خطير على الإنسان؟ بحسب الباحثين العث ليس خطيرا على الإنسان، لا يحاول مهاجمة الناس أو دخول المنازل عمدا، فهو يبحث عن أماكن يحتمي فيها خلال النهار من الطيور والحيوانات التي تتغذى عليه، وأيضا هو مصدر غذاء مهم للطيور وبعض الثدييات الصغيرة. ماذا نفعل إن دخل العث إلى المنزل؟ الخبراء ينصحون بمحاولة إخراجه بلطف، ويمكن إطفاء الأضواء داخل المنزل، تشغيل الإضاءة الخارجية لمساعدته على الخروج. فمين منكم مستمعين الكرام لاحظ هالشي ببيته أو حوالين بيته أو على الشبابيك أو على السيارة؟ ممن يستمع إلينا خبرونا شو شفتوا وشو هو المنظر يلي لفت انتباهكم أكثر، كان كتير أم كان قليل؟ وأنتوا شو ظنيتوا؟ يعني شو هذا بيكون؟ يمكن البعض قال يمكن هذا أنه في شيء ببيته لحتى اجتمع عليها الحشرات، لكن هذا يعني بشكل عام هجوم، يعني مثل ما بيقولوا غزو للعث بوغونغ للمنازل. إذا حدا شاف ممكن تخبرونا بالمسج. تحية للأخ أبو هيثم، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أيضا الأخت روعة خواجة، شكرا لك يا أخت روعة. بدي وجه تحية كتير كبيرة للحج إقبال شاهين، بقلك وعليكم السلام ورحمة الله، طيب الله عيشك يا حج إقبال. أيضا الحج سلمى عبيد، يا هلا وغلا فيك أنت يلي أو أنتو كلكم يلي بتنوروا الإذاعة بتواصلكم معنا ومشاركاتكم أيضاً.

0: لازلنا نتابع معكم في هذه الزاوية تحذير صادم. ما هو هذا التحذير؟ المشروبات الساخنة قد تضاعف خطر الإصابة بالسرطان. دراسة تكشف علاقة مقلقة بين حرارة المشروبات وسرطان المري. ماذا تقول هذه الدراسة؟ بداية أو ننقل إليكم هذه التفاصيل، لكن نقول حسب التقرير يتحمس قليلون لكوب قهوة بارد أو فاتر، لكن قد يكون الوقت مناسباً لإعادة التفكير في طلب مشروبك ساخن جداً في المرة القادمة. يعني البعض بيشرب مثلاً القهوة لكن بس تبرد بيرجع بسخنها مرة تانية. فيربط بحث جديد بين شرب المشروبات الساخنة جداً بانتظام وارتفاع ملحوظ في خطر الإصابة بنوع معين من سرطان المري. عن المشروبات الساخنة جداً نتحدث. نشرت الدراسة في مجلة علمية وحلل الباحثون بيانات ذاتية عن عادات الشرب لأكثر من 977 ألف بالغ في منتصف العمر في المملكة المتحدة، حيث سئل المشاركون تحديداً عن درجة حرارة مشروبات دافئة أو ساخنة أو ساخنة جداً أو عدم تناول مشروبات ساخنة بالإطلاق، إلى جانب معدل تكرار تناولها وفقاً لما نقل عن هذا الموقع. وخلال فترة الدراسة التي امتدت نحو 14 سنة شخص 2348 شخص بسرطان المري، وهو الأنبوب الذي ينقل السوائل والطعام من الفم إلى المعدة. خطر يتضاعف 3 مرات، وأفاد نحو نصف المشاركين بتناول 6 مشروبات ساخنة أو أكثر يومياً، فيما فضل 15% منهم على أن تكون المشروبات ساخنة جداً. بعد تحليل البيانات اكتشف الباحثون أن خطر الإصابة بنوع محدد من سرطان المري يعرف بسرطان الخلايا الحرشفية المريئية كان أعلى بنحو الضعف لدى من يفضلون المشروبات الساخنة مقارنة بمن يفضلونها دافئة، بينما ارتفع الخطر إلى 3 أضعاف لدى من يفضلونها ساخنة جداً. إذن الخطر الإصابة ارتفع لمن يشربون المشروبات ساخنة جداً ل3 أضعاف، أما فقط ساخنة فكان المستوى أو ارتفع الخطر للضعف. فوجد الباحثون أن تناول 6 مشروبات ساخنة أو أكثر يومياً ارتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 71% مقارنة بمن يتناولون كمية أقل. ويوصي الأطباء بالانتباه لدرجة حرارة المشروبات التي تشربها. تجنب شرب المشروب فور تحضيره إن كان يبدو حارقاً، الانتظار لبضع دقائق أو إضافة حليب أو ماء بارد، أو يعني هذا يقلل التعرض للحرارة الشديدة. اشرب المشروب دافئ أو ساخن بشكل مريح لا حارق، وأيضاً انتبه لعدد الأكواب التي تتناولها. وأذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد الطعام الحار فإن الطعام الحار غير ذي بركة. فانظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الذي سمعناه يعني يرتبط بهذه الدراسة، وهذا الحديث كما تعرفون يعني هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني هذا التنبيه كان أكثر من 1400 سنة. نتوقف لفاصل إخباري مستمعينا الكرام، ثم نعود لنتابع معكم، فابقوا معنا.
1: National Radio News. Hello, I'm Shannon Kirkwood. Australians are bracing for a 4th interest rate rise of the year. Economists are predicting a 25 basis point rise when the RBA hands down its decision on the cash rate this afternoon. If that is the decision, it would add $91 a month on a typical $600,000 mortgage. Across the 4 rate rises this year, that same borrower would need $364 extra a month compared to the start of the year. Medical researchers say infants who don't receive the full scheduled vaccines during one visit may have more side effects. Peter Hislop reports.
2: Parents can opt to split the meningococcal B vaccine and routine national immunisation vaccines, which are given to an infant at 2, 4 and 12 months. The AusVax safety-led research has used data from more than 10,000 infants, analysing and comparing reported adverse events. It found administering vaccines at separate visits didn't reduce the likelihood of adverse events, but rather infants who received MenB and routine vaccines on different days had more than one opportunity to experience side effects. The study also showed overall the rate of side effects which required attention from a healthcare professional was low.
1: The Ukrainian president says Russia is planning to involve more foreigners in its latest mobilisation drive. Volodymyr Zelensky says Ukrainian security services are warning Russia has begun its new mobilisation and thousands of North Korean soldiers are part of it. Ukraine's National Academy of Sciences is the latest target of Russia's military campaign. It was hit by a drone yesterday, causing the three-storey building in central Kyiv to catch light. At least two people were killed. The BBC's Paul Adams reports.
3: Frantic scenes outside Kyiv's revered National Academy of Sciences. Staff escaping from upper floor windows as plumes of thick black smoke billow all around. Emergency teams on the roof working furiously to put out the fire. An assault in broad daylight in the centre of the city. Kyiv's mayor Vitaly Klitschko on the scene condemning the latest in a seemingly endless series of drone attacks.
4: The target is every Ukrainian. The Russians tried to bring the whole society to depressive mood, to destabilize the situation in Ukraine, and that's why the Kyiv the main target for Russia.
3: By early evening, Kyiv has been under alert for a total of 10 hours.
1: Royal Life Saving Australia is issuing a reminder to Australians of the dangers of entering floodwaters. Of the multiple fatality drowning incidents involving non-aquatic transport, RLSA says around 38% occurred during a flooding event. Speaking to National Radio News, Senior Research and Policy Officer Lauren Miller says floodwaters pose many risks.
5: Hidden debris, strong currents that can sweep away vehicles or knock you down, even in relatively shallow or moving water. So we really want people to be mindful that when going out and you know the conditions and you know that there's been a lot of rain lately, don't try driving through flooded waters.
1: Doctors will be rallying on the steps of Victorian Parliament this week. A statewide stop work is scheduled for Thursday and is the biggest action of the current campaign. AMA Victoria says the industrial action is being held across Victorian hospitals over unsustainable working hours, fatigue and the threat to patient safety. And a campaign is underway to have more public payphones added to the National Trust Register. It follows the addition of the public phone in Narooma to the New South Wales Register. Locals and tourists lined up at the phone during the 2020 New Year's Day Black Summer bushfires when other communication options were lost in order to let family and friends know that they were okay. To sport now, New South Wales has claimed an early wicket in the National Women's One Day Season opener against Queensland in Sydney this morning. Later today, WA play Tasmania in Perth while Victoria host South Australia in a day-night match.
6: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
7: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
8: A 2MFM sponsor.
9: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
10: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
8: A 2MFM sponsor.
9: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
11: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي هو براق الثنايا وسيد البرايا.

0: خصص لك وقتاً وتفكر في يومك الذي مر، استعرض فيه أعمالك، فحيث أحسنت فاحمد الله، وحيث أخطأت وعصيت فتب وأصلح نفسك لتخرج نظيفاً إلى قبرك.
1: يا من بقربك غدت ليلتنا زهرة، لذنا بجاه
0: فمن العبارات المبشرة في كتاب الله: لا تقنطوا، لا تحزنوا، لا تهنوا، لا تيأسوا. القرآن يدعوك للرضا والتفاؤل ويبعث فيك الأمل دائما، فلا تهجر. دمتم في سعادة وتفاؤل ورضا.
1: أنا العلي دعوني إلى المختار ودوني.
0: المرأة بين الالتزام الديني والتقدم المهني.
1: أنا

منذ خلق سيدتنا حواء بعد خلق سيدنا آدم عليه السلام وحتى اليوم، لم تزل المرأة شريكة للرجل في حياته، ولها تأثير في الحياة العامة يفوق ما يظنه البعض. عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحث على تعليمها وتفعيل دورها في المجتمع وصونها، فهي نصف المجتمع. هي الأم والأخت والزوجة والبنت والخالة والعمة. إن ملازمة البيت أمر ممدوح للمرأة المسلمة، فإن فيه إعانة لها على كثير من أمور الدين. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع جواز خروج المرأة إلى المسجد فصلاتها في بيتها أفضل، فقال فيما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت من بيتها اهتم بها الشيطان ليفتن بها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فملازمتها البيت أمر يعينها على الطاعة التي فيها تقرب إلى الله عز وجل. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. والمراد بوجه الله في الحديث طاعة الله، كما يقال: أفعل هذا لوجه الله، أي أفعل هذا طاعة لله عز وجل. ولا يراد بذلك الوجه الذي هو جارحة، لأن الله منزه عن الأوصاف كلها مما كان من صفات المخلوقين، كما وصف نفسه فقال عز وجل: ليس كمثله شيء.

حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على ملازمة البيوت، لكنه بيّن أيضاً جواز مغادرة المرأة للبيت، لا سيما إذا كان ذلك لحاجة. وقد هاجرت الصحابيات إلى المدينة المنورة كما هاجر الرجال، ومنهن من كن يداوين الجرحى ويسقين الناس، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك.

0: إن المسلم رجلا كان أو امرأة مأمور بالالتزام بطاعة الله في كل وقت وحين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه فيما رواه الترمذي: اتق الله حيثما كنت. واليوم مع وجود الحاجة عند بعض النساء لمغادرة البيت، سواء لتحصيل نفقة نفسها أو والديها الفقيرين، أو لحاجة المسلمات إلى طبيبة أو معلمات يدرسن بناتهن، تتأكد أهمية التذكير بضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية في المواقف التي قد تتعرض لها المرأة عند خروجها لخوض مضمار العمل المهني. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة حتى عند ذهابها إلى المسجد تراعي الأخلاق التي دعا إليها الشرع وتجتنب حتى المكروه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. رواه ابن حبان. قال ابن حجر: والمراد ألا يتطيبن.
1: أنا سهران بطول الليل وأنا غرقان بدموعي.
0: بعض النساء العاملات قد يتعرضن لمواقف تساوم فيها وللأسف على الالتزام بالدين، جهلا منهن بكيفية الجمع بين متطلبات العمل ومراعاة شرع الله. وهنا لا بد من بيان قاعدة لا نحيد عنها، وهي تقديم طاعة الله على طاعة المخلوق، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني:
1: أنا سهران بطول الليل وأنا غرقان بدموعي.
0: وتطرح أسئلة كثيرة على المرأة الملتزمة دينيا إذا خاضت أو أرادت خوض مجال العمل المهني، عما لا بد من مراعاته وسبيل الجمع بين الالتزام بالشرع والقيام بمتطلبات الوظيفة. وقد شهد مجتمعنا نماذج مشرفة لنساء حققن نجاحات على مستويات عدة مع مراعاة أحكام الشرع، وشاركت بعض الأخوات تجاربهن مبينات أن الحرص على مراعاة الشرع لم يقف عائقا بينهن وبين تحقيق الترقي في المضمار الذي تخصصن فيه، إنما جمعنا بين الالتزام الديني ومتطلبات الدراسة والعمل.

إن شجاعة المرأة وقوتها وإقدامها مطلوب أن يعادله بتوازن دقيق الالتزام بما حث عليه الشرع، هذا مما يجملها من المبالغة في الستر والحياء الممدوح. فترى بعض النساء اليوم تتجاوز حدودها فتزاحم الرجال في مواقف يحسن بها فيها ترك ذلك، ظنة أن هذا مما يدل على قوتها، ناسية أن الحياء والستر وخفض الصوت وترك الاختلاط بالرجال والالتزام بالخصال الحميدة لا ينافي لا من قريب ولا من بعيد وصف المرأة بالقوة. أختي المسلمة، إن الشخصية القوية لا حاجة لصاحبها إلى رفع الصوت ليسمع ولا إلى تخويف الناس لإطاعته، وأكثر ما تظهر قوتها في وقت الشدة. كوني بطلة من أبطال هذا الدين. بماذا؟ بقوتك وبجرأتك وبحيائك وتسترك. كوني بطلة من أبطال هذا الدين بتمكنك من علم الدين، فإنك إن فعلت تكونين قد جمعت بين خيرين عظيمين وسلكت مسلك سيدات هذه الأمة. تمسكوا بشرع نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، واحمدوا الله الذي جعلكم على الإسلام، واسألوه الوفاة على كمال الإيمان.

عودة لكم مستمعينا الكرام، نحن بانتظار اتصالاتكم لنردد معا صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يشارك في المسابقات فنحن بانتظار اتصالاتكم. رقم التليفون 9707-2747. وصيغة الصلاة على النبي اليوم هي صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تشرف قائلها في القيامة.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الفترة الأخيرة أو الزاوية الأخيرة بلقائنا لليوم، وأرجو أن تشاركوا معنا في قول صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي، أو صلاة تشرف قائلها في القيامة.

0: ليتني عشت. معنا اتصال على الهواء. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بالاخت روعة.
1: اهلا بك، تحية للجميع ان شاء الله.
0: حبيبتي بارك الله فيك، تحية لك يا اخت روعة، ميت هلا.
1: شكرا، الله يكرمك.
0: امين، تفضلي.
1: الحديث الشريف
0: هي صيغة صيغة.
1: نعم صيغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة، صليت على النبي
0: صلى الله على محمد وعلى آل محمد.
1: نعم، صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة تشرف يوم
0: قائلها
1: تشرف قائلها يوم القيامة.
0: أيوة، بارك الله فيك
1: وفيك
0: حبيبتي.
1: الأسئلة مش تحدي، الأسئلة اللي خمس أسئلة ب 30 ثانية.
0: إيه. طيب. إن شاء الله نسألك أسئلة سريعة. طيب بس لحظة لحتى أجهز لك الدقيقة. نوقف الأنشودة. بدي أسألك إنه كنتي أنت أو شفتي من مبارح أو اليوم أو أول مبارح هالحشرات اللي كانت هاجمة؟
1: نعم، هي أرضك تشبه الفراشات.
0: أيوة،
1: إيه شفتهم دخلوا بيتي كتير، عدد كبير ما في بالعادي. طيب هيك
0: شو قلتي أنت؟ شو ظنيتي؟
1: أنا ما بخاف منهم، بس بنتي خافت إنه هدالي يكونوا جايبين أمراض وهيك.
0: أيوة،
1: أنا ما بخاف منهم. نعم. يعني نعم، بس ما بهالعدد عادة يعني. إيه. قليل، واحدة في سنتين ثلاثة بس تجي واحدة. إذا يمكن هلا لأن وقت الربيع.
0: طيب أعطيني خمس أو أعطيني أسماء الشعر بالوجه حسب الشكل.
1: الشعر؟
0: إيه.
1: يعني مثلا الحواجب.
0: أعطيني قولي لي شعر مثلا، شعر الحواجب، شعر كذا، شعر كذا. يلا معك 30 ثانية.
1: شعر الحواجب، شعر الرموش، شعر الشوارب، شعر الوجه، شعر الرأس،
0: وكمان
1: شعر بالدينين بالأذنين،
0: شعر الأذن. أيوة،
1: شعر الزخم.
0: صحيح، بارك الله فيكي، ما شاء الله سبعة أعطيتيني.
1: ما شاء الله،
0: بارك الله فيكي. شعر الرأس، شعر الأذن، شعر الأنف، الرموش، اللحية، والحواجب، والكمان يعني شملت اللحية. بارك الله فيكي يا أخت روعة، أعطيتيني أكثر من خمسة يعني. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر على الهواء. ألو،
2: هل السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: كيفك حال جنادي؟
0: يا أهلا وسهلا. أم سما؟
2: أم علي.
0: أم علي، أهلا وسهلا. هلا.
2: أيوة، أهلا وسهلا. والله مش لقيت لك، سبحان الله، long time.
0: إيه سبحان الله.
2: والله لأني هلا أنا بالبيت، أم قلت والله بدي اتصل فيك. سبحان الله، يعني هيك بس كون بالبيت بحب اتصل فيك.
0: حبيبتي بارك الله فيك، يعني افرحتينا بهالاتصال ونحن وطمنتينا عنك. يعني ان شاء الله انت بخير.
2: الحمد لله بخير.
0: بس هلا لاني سكول هوليداي. ايوه، ف يعني هذا
2: بالضبط. والله
0: يعني كتير مسرورين احنا باتصالك، ف يعني شفنا نعمل واحد عنده مشاغل اكيد.
2: صحيح صحيح.
0: حبيبتي بارك الله فيك، تفضلي.
2: بدي أقول الصلاة على النبي.
0: نعم. صيغة. نعم.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة تشرف قائلها يوم القيامة.
0: نعم، بارك الله فيك
2: وفيك. أمين حجي.
0: حبيبتي بتحبي تشاركي بالأسئلة ولا خلص بس الصيغة؟
2: والله بس بدي أقول الصيغة يعني.
0: ايه ماشي، ولا يهمك.
2: بس قلت والله بدي أسمع صوتك وسلم عليك.
0: بارك الله فيك
2: وكل المستمعين.
0: تسلمي لي، شكرا لك على اتصالك. ميت هلا، مع السلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: كمان معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالأخت رضا.
1: أهلا فيك.
0: يعني اليوم صباحنا كان غير شكل
1: حبيبتي،
0: بشوفتك يا أخت رضا، بارك الله فيكي.
1: وأنا انبسطت بشوفتك وبالأخت رضا كمان.
0: تسلميلي، شكرا لك يا أخت رضا، تفضلي.
1: نبلش بالصيغة.
0: نعم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تشرف قائلها في القيامة.
0: قائلها
1: في القيامة.
0: قائلها يوم القيامة أو في القيامة.
1: نعم.
0: طيب.
1: بدي أسألك معك بالتحدي.
0: يلا تحدي.
1: بس من دون آخر حرف تقولي لي إياه.
0: حاضر، تكرم عينك.
1: الله يكرمك.
0: يلا معك دقيقة ونبدأ. مختلف.
1: فاطمة.
0: تلف.
1: فيصل.
0: ليف.
1: وهب.
0: دف.
1: فراشة.
0: تلال.
1: لميا.
0: وأف.
1: نعم.
0: أف. كلمة أف.
1: أوف.
0: شو قلتي؟
1: فراس.
0: وسكر.
1: رياض.
0: ضمير.
1: رفا.
0: أنين.
1: موال.
0: لؤي.
1: ياسمين.
0: نسرين.
1: نهاد.
0: دلع.
1: عين.
0: نخيل.
1: لذة.
0: خلص الوقت. 2 4 6 8 10 12 كلمة. منيح، بارك الله فيكي يا ميد. هلا بالأخت رضا، مشاركتكم لوحدة بس اتصالكم هذا كتير غالي ويعني لنا الكثير، بارك الله فيكي.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا ميد. هلا تحياتنا للجميع عندك، مع السلامة.

0: اليوم مستمعينا الكرام، مثل ما قلنا 29 الشهر، أذان الظهر حين الساعة 11:49، يعني يمكن ناخذ اتصال أو ما ناخذ ولا اتصال حسب الوقت. إذن اليوم أذان الظهر 11:49، أذان العصر الساعة 3:19، 5:59 موعد أذان المغرب، أما العشاء فيحين الساعة 7:19. غدا أذان الفجر الساعة 4:06، أما موعد شروق الشمس فيحين الساعة 5:30. فهذا مواعيد الصلاة. وبدي أذكركم مستمعينا الكرام أنه هالأحد يعني السبت بالليل بيكون موعد تغيير الساعة، يعني حيكون الدوام صيفي، يعني مواقيت الصلاة حتكون كمان، يعني بدل الساعة 12 إلا 10 حيصير الساعة 1 إلا 10. فهذا التوقيت الصيفي حيبدأ معنا بأول أحد من شهر أكتوبر. معنا اتصال، هو اتصال أخير معنا لليوم. ألو،
1: السلام عليكم حجي هنادي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
1: يبارك فيكم.
0: الحمد لله،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: شو حدا شي ولا بعد؟
0: نعم، الأخت رضا، وهلا أنت آخر اتصال.
1: دي جابت الأخت رضا
0: 2-4-6-8-10-12.
1: يلا تحدي، يلا رضا،
0: يلا آخر اتصال أنت حتكون، ولنشوف قديش هتجيب
1: وإن شاء الله هاي هالجمعة قرب الساعة كمان.
0: أيوة نعم، يلا. ولد
1: فضل. داود.
0: دعد.
1: دلال.
0: لامع.
1: عماد.
0: دخيل.
1: لعبة.
0: وتلال.
1: لندن.
0: نائل.
1: لبنان.
0: نبيل.
1: ليبيا.
0: علقت لي على العواصم. أنين.
1: نمورة.
0: وتمر.
1: ربيع.
0: عنبر.
1: رولا.
0: أسد.
1: دولاب.
0: وبخار.
1: رمل.
0: لسان.
1: نعمد.
0: وتبغ.
1: غراب.
0: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 صحيح 14
1: 15
0: لا 14
1: 15
0: 14
1: ليه؟
0: بارك الله ليه؟ فيك نامني.
1: ما حدا عم يسمعني بالتحدي، ما حدا عم يسمعني.
0: بكرة لنشوف التحدي.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا،
1: يبارك فيكم، نهاركم صباح يسعى هالصباح، صباحكم سعيد إن شاء الله،
0: وصباحك أسعد.
1: يبارك فيكم إن شاء الله، يبارك فيكم.
0: يلا ماشي.
1: سوري بنتغلط على متى يطلع بعد على الهواء. بيستنوا بيتصبط شوي لسانه.
0: ولا يهمك.
1: بيتلبك شوي.
0: سبحان الله. الحمد لله. سامحونا. بارك الله فيك يا أخي عماد.
1: وفيكم. سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. وعليكم السلام. إذا لهون بيكون انتهى لقائنا مستمعينا الكرام. إن شاء الله بالأسبوع الجاي بيكون الوقت أكتر معنا، يعني بيكون توقيت صيفي وأذان الظهر بيكون بعد بوقت. فإلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: إن المطالع في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم توفنا على هدي القرآن، وأدخلنا الجنة بسلام، وأجرنا من نار الآخرة يا رب العالمين. نقرأ الآيات في سورة الكهف، والتي تتكلم عن قصة أصحاب الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسين

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف

والحزبين أحصى أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم.

إله إلا قد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة من عجائب آياته سبحانه وتعالى. والكهف هو الغار الواسع في الجبل، والرقيم اسم لكلبهم أو لقريتهم أو اسم كتاب كتب فيه شأنهم أو اسم الجبل الذي فيه الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أي اذكر، والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي رحمة من خزائن رحمتك، وكانوا فتية مؤمنين بربهم، وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء. وهيئ لنا من أمرنا، أي الذي نحن عليه من مفارقة الكفار. قومهم كانوا يعبدون الأوثان وهم آمنوا بالرحمن، فخافوا على أنفسهم من أذى ملكهم وقومه. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، حتى نكون بسببه راشدين مهتدين، أو اجعل أمرنا رشدا كله، أو يسر لنا طريق رضاك. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي ضربنا عليهم حجابا من النوم، يعني أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، لا يوقظهم صوت الرعد ولا أي صوت آخر، ناموا نوما عميقا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ذوات عدد. قال الزجاج: أي تعد عددا لكثرتها، لأن القليل يعلم مقداره من غير عد، فإذا كثر عدة. فأما دراهم معدودة فهي على القلة، لأنهم كانوا يعدون القليل ويزنون الكثير. ثم بعثناهم، أيقظناهم من النوم، ناموا نوما ثقيلا لسنوات خلت، لنعلم أي الحزبين، لنبين لهم أي الحزبين المختلفين منهم في مدة لبثهم. اختلفوا في مدة لبثهم، كم لبثوا في الكهف؟ أحصى لما لبثوا أمدا. الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وذلك لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك، لما انتبهوا من نومهم اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف. وذلك قوله

يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول، أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم أحصى لما لبثوا أمدا غاية. والمعنى أيهم ضبط أمدا لأوقات لبثهم وأحاط علما بأمد لبثهم. وإنما قال لنعلم مع أنه تعالى لم يزل عالما بذلك، لأن المراد ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهم ليزدادوا إيمانا واعتبارا، وليكون لطفا لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفاره. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق، إنهم فتية جمع فتى، والفتوة بذل الندى أي المعروف، وكف الأذى وترك الشكوى مما ابتلاك الله به. إذا ابتلي الإنسان بشيء لا يشكو ولا يتذمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه. ما معنى يصب منه؟ أي يبتليه في أمور الدنيا ويحفظه من البلاء في أمور الدين. قد يبتلى بفقد مال أو ولد أو منصب، هذا ابتلاء دنيوي. أما البلاء في أمر الدين هذا هو البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كان يدعو الله تعالى بأن لا يجعل المصيبة في الدين. ترك الصلاة مصيبة، شرب الخمر مصيبة، أكل لحم الميتة مصيبة، الغيبة والنميمة مصيبة. أما إذا كان الإنسان مؤديا للواجبات مجتنبا للمحرمات لكنه ابتلي بأنواع من البلايا، بفقد مال، بفقد عزيز، فصبر فله أجر عظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثواب عظيم الله تعالى أعده للصابرين، وبشر الصابرين، بشارة من الله تعالى للصابرين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأمة وسيد الأنبياء والمرسلين وأفضل المخلوقات أجمعين. ابتلي بفقد أولاده جميعا إلا فاطمة رضي الله عنها، فقد أولاده الذكور ثلاثة، وفقد بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب. ستة من الولد فقدهم في حياته عليه الصلاة والسلام، كما فقد زوجته خديجة
وكما فقد عمه أبا طالب الذي كان نصيرا له ومدافعا عنه مع أنه لم يسلم. فالصبر يا أحبابنا ضياء للمؤمن، الصبر ضياء للمؤمن. قال: والفتوة بذل الندى أي المعروف، وكف الأذى، وترك الشكوى مما ابتلاك الله به، وترك الاعتراض عليه. المؤمن لا يعترض على الله تبارك وتعالى، لأن الاعتراض على الله تعالى كفر ومروق من الدين. إنما المؤمن يسلم أمره لله تعالى التسليم الكامل: إن لله ما أعطى وله ما أخذ. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر، أول نبي خلقه الله تعالى. شاء الله تعالى له أن يعيش في الجنة، في جنة الخلد التي لا موت فيها ولا مرض فيها ولا كرب فيها ولا جوع فيها ولا عطش فيها. جنة الخلد عاش فيها زمانا. شاء الله تعالى له أن ينزل إلى الأرض بعدما كان يعيش في تلك الجنة. أما هذه الدنيا التي فيها الموت وفيها المرض وفيها الكرب وفيها الحزن وفيها الجوع وفيها العطش وفيها البرد وفيها الحر، نزل إلى الأرض ابتلي فصبر. هذا بلاء، بلاء من الله تعالى، لكن نبي الله آدم عليه السلام كان صابرا. وورد في الحديث بأن نبي الله آدم عليه السلام التقى بسيدنا موسى عليه السلام بعد الموت في البرزخ، اجتمعا في البرزخ، الحياة البرزخية التي بعد الموت قبل القيامة. فقال سيدنا موسى لسيدنا آدم: أنت آدم أبو البشر؟ فقال له: نعم. قال: أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وكان هذا الخطاب على سبيل المباسطة. ما معنى المباسطة؟ المزاح الخفيف، لم يكن على سبيل التقريع ولا الذم ولا العتاب ولا الملامة ولا الإهانة، إنما على سبيل المباسطة. فقال سيدنا آدم لسيدنا موسى عليه السلام: أنت موسى بني إسرائيل كليم الله؟ قال له: نعم. قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي في الأزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال له: أتلومني على أمر قدره الله علي في الأزل؟ الله تعالى شاء في الأزل أن آدم سيأكل من الشجرة وستكون سببا لخروجه من الجنة. فالحمد لله على كل حال، نحمد الله تعالى على السراء والضراء. الحمد لله رب العالمين. قال: واجتناب المحارم واستعمال المكارم، كل هذا من علامات الفتوة. اجتناب المحارم، يجتنب كل ما حرم الله تعالى كبيرا كان أم صغيرا. بعض الناس يغرقون في بحر من المعاصي الصغيرة، يتساهلون في ارتكاب المعصية الصغيرة لأنها ليست كبيرة. لكن لا تنسى أن الجبل مكون من الحصى، الجبل العظيم مكون من الحصى،
معصية صغيرة فوق صغيرة قد تودي بالإنسان إلى ارتكاب الكبيرة، وقد والعياذ بالله يؤدي به الأمر إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. كم من أناس انقلب حالهم بعدما كانوا من المؤمنين، انقلب حالهم فصاروا من الكافرين. ذكرنا لكم في الدرس الماضي عن بلعام ابن باعوراء، كان يعرف اسم الله الأعظم، وكان دعاؤه مستجابا، وكان مع قومه. فلما توجه سيدنا يوشع عليه السلام بجيش نحو قوم بلعام، قالوا أي قومه الكفار، قالوا لبلعام: يا بلعام، نريد منك أن تدعو الله تعالى على هذا النبي والعياذ بالله، يطلبون منه الوقوع في الكفر. فقال: معاذ الله، كيف أدعو على نبي من الأنبياء؟ فرفض. وما زالوا يكررون هذا عليه ويغرونه حتى أقنعوه بذلك، فوقع في الكفر والعياذ بالله. بعدما كان دعاؤه مستجابا، يعرف اسم الله الأعظم، وقع في الكفر. قال: نعم، إذن أدعو على نبي الله يوشع. لكن لسانه لم يطاوعه، كلما أراد أن يدعو عليه دعا له، فيقولون له: يا بلعام، أدعو عليه، فيدعو له. لكن هو بلعام وقع في الكفر بعدما كان على الإيمان. نسأل الله تعالى حسن العمل وحسن الختام. وقيل: الفتى من لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل. صفات جميلة جدا، بعدما يعمل الخير والمعروف لا يزكي نفسه. المؤمن يقول: الحمد لله الذي أجرى الله تعالى على يدي الخير، ولولا أن الله تعالى أقدرنا على فعل الطاعات لما استطعنا أن نقوم بها، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. من الذي أعاننا على الصدقة وعلى الزكاة وعلى الصلاة وعلى الصيام وسائر الطاعات؟ الله. فاحمد الله، احمد الله تعالى أن الله تعالى سخرك وسخر جوارحك في خدمة هذا الدين. نعمة عظيمة أنك تؤدي الواجبات، أنك تجتنب المحرمات. قال الله تعالى عنهم: آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم آمنوا بالله تعالى، ليسوا كقومهم الكفرة الذين كفروا بالله العظيم. هم آمنوا بالله، فتية آمنوا بالله، وزدناهم هدى يقينا، وكانوا من خواص دقيانوس. وهذا الملك الذي كان في ذلك الزمن دقيانوس، قد قذف الله تعالى في قلوبهم الإيمان، وخاف بعضهم بعضا، وقالوا: ليخلو اثنان اثنان منا فيظهر كلاهما ما يضمر لصاحبه، ففعلوا، فحصل اتفاقهم على الإيمان. الملك دقيانوس هددهم: إن لم ترجعوا عن دينكم قتلتكم. لذلك أمهلهم، ولو كانوا رجالا لقتلهم فورا، لكنهم أمهلوا. يقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. الله تعالى يخبرنا بأنه ربط على قلوبهم، أي قواها بالصبر
على هجران الأوطان، وهذا ليس بالأمر اليسير. الهجران من الأوطان، أن تترك الوطن وتهاجر، تترك البلد الذي ولدت فيه ونشأت فيه، تترك الأهل وتغادر. هؤلاء الصحابة الكرام هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التزاما بالواجب، لأن الهجرة في ذلك الزمن كانت واجبة، كانت واجبة، فهاجروا فرارا بدينهم وامتثالا لأمر ربهم تبارك وتعالى. وهؤلاء أهل الكهف الفتية تركوا الوطن فرارا بدينهم، والفرار بالدين إلى بعض الغيران، وجسرهم على القيام بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام، أي إظهار الإسلام، إذ قاموا بين يدي الجبار وهو دقيانوس من غير مبالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام. هو لامهم وعاتبهم، كيف تتركون عبادة الأصنام وتعبدون الرحمن؟ طلب منهم أن يتركوا الدين الذي تمسكوا به. وهؤلاء أهل الكهف كانوا بعد سيدنا عيسى عليه السلام، ليس قبله، بعد سيدنا عيسى عليه السلام. فقالوا مفتخرين ردا على دقيانوس: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، ولئن سميناهم آلهة لقد قلنا إذا شططا قولا ذا شطط، وهو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه من شط يشط ويشط بكسر الشين إذا بعد، والشرك أكبر الظلم وأشده. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، أشد الظلم الشرك بالله. هذا الكافر ظلم نفسه، كما أخبر الله تعالى عنه في قرآنه العزيز في مواضع شتى في القرآن: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نهانا الله تعالى عن الظلم، والظلم ظلمات. أما قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف تكون نصرته إن كان ظالما بردعه عن الظلم، وإن كان مظلوما تأخذ له بحقه، إن كان ظالما توقفه عند حده، تمنعه من الظلم، تنهاه عنه، وأما إن كان مظلوما فتنصره، تأخذ له بحقه. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم، هلا يأتون على عبادتهم، بسلطان بين، بحجة ظاهرة، وهو تبكيت، لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال. الله تعالى هو المعبود بحق، فلا أحد غير الله يستحق العبادة، لا نبي ولا ملك ولا كوكب
ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا جماد، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، هو المعبود بحق. فيقال لا معبود بحق إلا الله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. لن يجد الكافر دليلا على صدق ما يدعي أو يعتقد، إنما هو في خسران. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه، ما أظلمه الذي ينسب إلى الله تعالى الشريك، لأن الكفر أكبر الظلم. والكفر يا أحبابنا أجارنا الله وإياكم منه، هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كان المسلم مرتكبا للمعاصي وشاء الله تعالى له أن يموت على غير توبة لكنه مات على الإسلام، لا بد له من دخول الجنة في النهاية، وإن عذب في قبره وإن عذب في آخرته. إن كان آخر رجل خروجا من جهنم ودخولا الجنة من المسلمين، لما يؤمر بدخول الجنة يخيل إليه بأنها ملأة فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيأمره الله تعالى أن يدخلها. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن هذا الإنسان الله تعالى يبشره بأن له 10 أضعاف ما في هذه الدنيا من النعيم، مهما ملك الواحد منا في حال الحياة كم سيملك؟ كم سيملك؟ هل سمعتم عن أحد ملك مدينة في هذا الزمن؟ فيما مضى الله تعالى أعطى ملكا عظيما لسيدنا سليمان، ملك سيدنا سليمان الدنيا من مشرقها إلى مغربها، كلها كانت مسخرة له. وهناك رجل من الكافرين وهو شداد بن عاد ملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. أقل واحد يعطى يا جماعة من النعيم ما في هذه الدنيا 10 أضعافها. بعد كل هذا بتقول الدنيا تستحق العناء؟ بدي اشتغل للدنيا، بدي اشتري بيت وأقسط على 50 سنة، شو هالأمل؟ على 50 سنة لقدام، الله أكبر، أو 30 سنة أو 40 سنة، هل تضمن نفسك بأنك تعيش إلى يوم الغد؟ يا جماعة شباب عم بيموتوا، فكيف هذا الإنسان يفكر ويخطط إلى أمد بعيد؟ ماذا حققت لآخرتك؟ بدك تقلي أنا عملت كل هالشي مشان أولادي؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وعد منها وولد صالح يدعو له. هذا الولد اللي أنت بدك إيه؟ مش الولد اللي بدك تخلي له بيت وبيأخذ البيت على باب المستريح وبيروح بيصرف المصاري كلها اللي أنت تعبت فيها فيما يشتهي وفيما يريد، وقد يصرف هذا المال على الحرام اللي أنت كنت حريصا على جمعه، عم تركض ركض لتأمن لأولادك وتقطع عن تمك وتعطيهم لأولادك، وفي النهاية أخذوا كل شيء على باب المستريح. وإن شاء الله بتذكروك يوما ما في دعوة صالحة.
وإذ اعتزلتموهم، خطاب من بعضهم لبعض حين صممت عزيمتهم على الفرار بدينهم، اتفقوا على أن يتركوا مدينتهم، على أن يهجروا أوطانهم فرارا بدينهم، ليس فرارا بمالهم، ما أخذوا شيئا من متاع الدنيا، إنما فروا بدينهم. واحد فيهم قال: أنا أعرف كهفا كان يأوي إليه والدي عندما كان يرعى الغنم، ندخل إليه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي وإذ اعتزلتموهم، وإذ اعتزلتم معبوديهم إلا الله، لأنهم كانوا يقرون بالخالق ويشركون معه غيره كأهل مكة. أهل مكة وغيرهم من الكفار كانوا يؤمنون بالله ولكن يشركون بالله تعالى، وكانوا على زعمهم يعبدون الأصنام ويقولون نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. هؤلاء كانوا يقرون، كانوا يقولون الله الخالق هو الذي خلق هذا الكون، ولكن كانوا يشركون بالله تعالى. أو وإذ اعتزلتم الكفار والأصنام التي يعبدونها من دون الله، أو هو كلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله. إذن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم بسبب كفرهم، اعتزلوهم بسبب كفرهم. فأووا إلى الكهف، صيروا إليه، أو اجعلوا الكهف مأواكم، ينشر لكم رب

إليه، تزاوروا تميل عن كهفهم، تميل عنه ولا يقع شعاعها عليهم. فلحكمة الله تعالى جعل الشمس تميل عن كهفهم عند الغروب وعند الشروق، ذات اليمين، جهة اليمين، وحقيقتها الجهة المسماة باليمين. وإذا غربت تقرضهم، تقطعهم أي تتركهم وتعدل عنهم، تميل عند الشروق وعند الغروب. ذات الشمال وهم في فجوة منه، في متسع من الكهف، والمعنى أنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها، مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس. المكان الذي كانوا فيه الكهف واسع، ليس ضيقا، فتحة الكهف واسعة، فضوء الشمس يصل بسهولة إلى داخل الكهف، لولا أن الله يحجبها عنهم، يحجب الشمس عنهم. وقيل في منفسح من غارهم ينالهم فيه روح الهواء وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغار. كان الغار مؤنسا، يأتيه شيء من النسيم، من نسيم الهواء العليل. كل ذلك لحكم الله تعالى يعلمها. ذلك من آيات الله، أي ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة، آية من آيات الله، يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصا لهم بالكرامة، الله تعالى جعلهم آية من آياته ليكونوا عبرة لكل ذي لب. وقيل باب الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش، فهم في مقنأة أبدا، أي مكان لا تدخله الشمس. ومعنى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، من هداه الله تعالى هو المهتد، ومن أضله فلا هادي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وإن مت على غير هذا دخلت النار. ماذا يقول سيدنا الشافعي في أبيات جميلة مخاطبا ربه سبحانه وتعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. كلام جميل. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أنا العبد الفقير إن لم تشأ أنت يا رب لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. الله تعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون الشيء، الله تعالى يعلمه. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. في علم الله، هذا الإنسان اللي مات شاب ولا مات ختيار بعلم الله، هذا الإنسان اللي صار فقير ولا غني بعلم الله، هذا الإنسان اللي هو مريض ولا صحيح بعلم الله، على ذا من أنت؟

0: وهذا خذلت. من أنت؟ أي من أنت بالإيمان. الخذلان عكس التوفيق. ما هو التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة في العبد، والخذلان عكسه، خلق القدرة على المعصية في العبد. وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. يبين هذا من صلب العقيدة بأن الإنسان الطائع الله تعالى هو الذي أعانه على طاعته، والعاصي الله تعالى هو الذي أعانه على معصيته. لا يحصل في هذا الكون شيء بخلاف مشيئة الله تعالى، لأنه إن حصل شيء خلاف مشيئة الله صار الله مغلوبا والعياذ بالله. بارك الله فيكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا، توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته وببركة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: Are you a carer? Do you care for a parent, a child, a spouse, a family member, or someone you love who needs your support? Then this invitation is especially for you. Tuam FM invites you to a special Multicultural Carers Appreciation Dinner, an evening dedicated to recognizing, celebrating, and appreciating the role that carers play in our families and communities. We want to acknowledge your dedication, hear about your experiences, share a meal together, and give you a little something special as a token of our appreciation. And because caring is something we often share with those closest to us, you're welcome to bring a family member as your plus one. Join us on Tuesday, the 13th of October, from 6 p.m. to 7:30 p.m. at Salama College Hall, 40 Hector Street, Chester Hill. Spaces are limited, so please RSVP by Monday, the 5th of October, to help us confirm catering numbers. To register, email contact us at 2mfm.org.au, call 02-9707-2747, or simply click the registration link on our socials. 2MFM, celebrating the carers who care for us.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

تشهد نيو ساوث ويز أسرابا كثيفة من حشرة العث دخلت منازل السكان خلال هجرتها السنوية نحو الجبال هربا من حر الصيف، ويرجح باحثون أن زيادة الأمطار ودفء الطقس والرياح ساعدت على التدفق. ورغم أعداده الكبيرة يبقى النوع مصنفا عالميا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بعد تراجع حاد في أعداده، كما ودعا الباحثون إلى إخراج العث العالق داخل المنازل وإطلاقه وتوثيق مشاهداته بالصور عبر المنصات العلمية لمساعدتهم على فهم هجرته، مؤكدين أن ظهوره بهذه الكثافة مؤشر مشجع بعد سنوات شهدت انخفاضا في أعداده. يواجه مشتروا المنازل لأول مرة في أستراليا خطر تجاوز ديونهم قيمة عقاراتهم بعد تراجع الأسعار. وأظهرت دراسة عقارية أن نحو 42% من عقارات سيدني الواقعة ضمن السقف السعري لبرنامج الدفعة الأولى البالغة 5% فقدت أكثر من هذه النسبة بمتوسط خسارة بلغ 83,000 دولار. وحذر خبراء من محدودية الهامش المالي للمشترين بدفعات صغيرة خصوصا عند الاضطرار للبيع. هذا وقللت الحكومة من المخاطر مؤكدة دفع 15 مطالبة من أكثر من 200,000 ضمان منذ إطلاق البرنامج لمساعدة المشترين الجدد. حذر مستشفى الوفاء في مدينة غزة من احتمال توقف خدمات أساسية بسبب نقص الوقود والزيوت المحتاج لها لتشغيل مولدات الكهرباء، ويهدد النقص استمرار علاج مئات المرضى بينهم جرحى وكبار سن، ويضيف ضغوطا جديدة إلى المنظومة الصحية في القطاع. أعربت هولندا عن أسفها لسحب الإسرائيليين أصفة دبلوماسية من ممثليها لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدة أنها تدرس الرد. وأوضحت أن حظر منتجات المستوطنات لا يستهدف الدولة العبرية، بل يعكس التزامها بعدم المساهمة في استمرار الوضع غير القانوني للمستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. قال مصدر بالجيش السوداني إن شخصا قتل وأصيب 10 بقصف للدعم السريع استهدف ملعبا بمدينة الأبيض. وأضافت مصادر عسكرية أن الدفاعات تصدت لمسيرات هاجمت المدينة، بينما شن طيران المسير للجيش غارات على 3 مواقع للدعم السريع في نيالا بجنوب دارفور. بالخبر الأخير، أفاد مصدر ميداني بسيطرة الجيش الإثيوبي على مدينة ألاماتا جنوب تيغراي ومواصلة تقدمه داخل الإقليم. وقالت مصادر إعلامية إن مسيرة استهدفت مقر التلفزيون، فيما نقلت وكالات أنباء عن مصادر عسكرية وشهود أن آلاف الجنود يتجهون نحو مقلي عاصمة الإقليم بشمال البلاد. مع هذا الخبر من إثيوبيا متابعينا الكرام، أشكركم على المتابعة من إذاعة الجالية الإسلامية.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر من حديث عقيل بن يعمر عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عمران بن الحصين هو أحد فقهاء الصحابة وأحد أوليائهم، كان تزوره الملائكة، ثم استعمل الكي من أجل البواسير فانقطعت عنه الملائكة، ثم بعد برهة عادوا لزيارته. أما أبو الأسود الدؤلي، معروف أنه من ثقات التابعين، أخذ الحديث عن سيدنا علي وغيره من عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أول واضع للنحو بإشارة سيدنا علي رضي الله عنه. ثم إن عمران بن الحصين كان من الصحابة المجتهدين المشهورين بالعلم، حتى قيل إنه لم يدخل البصرة أفقه منه، أي أن كل من دخل البصرة من أصحاب الرسول فعمران أفقههم. قوله: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أي حركاتهم وسكناتهم، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، معناه: هل هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم، أو فيما يستقبلون به، معناه: أم هو شيء جديد لم يسبق به قدر، مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. قوله: مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، معناه: أريد منك الجواب على حسب ما جاء به النبي وبه تثبت الحجة على الناس. قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، أي أن هذا الذي يحصل منهم هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ أراد أن يزيد في امتحانه، فقال: أفلا يكون ظلما،
المعنى إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى، يعمل على حسب مشيئة الله وعلمه، ثم حاسبه في الآخرة على هذا العمل فعاقبه، ألا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، أي ملكه. الله ألهم أبا الأسود الصواب، فأجاب ما معناه أن الله لا يحكمه أحد، هو فعال لما يريد، جعل الأعمال أمارات أي علامات، ووفق بعض الناس بأن يختاروا الهدى والصالحات من الأعمال وينساقوا إليها باختيارهم على حسب مشيئته وعلمه، فيكونوا من أهل النعيم المقيم، وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه. فإذا حاسب العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما، لأنه هو الحاكم ليس له حاكم، هو الآمر ليس له آمر، تصرف فيما له ولم يتصرف فيما ليس له. وأما الظلم في لغة العرب فهو أن يتصرف بما ليس له، والله تعالى كل شيء خلقه وملكه. قال: وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وأما العباد فيسألون. قال: يرحمك الله. وأما قوله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، لما وفق للجواب الصحيح دعا له وصوب جوابه. وأما قوله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي أردت أن أمتحن فهمك للدين. ثم قال له: إن رجلين من مزينة، وهي قبيلة من قبائل العرب، أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ معناه: هل هو شيء

بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المعنى أن كل ما يعمل العباد من حركات وسكون حتى النوايا والقصود على حسب مشيئة الله الأزلية وعلمه وتقديره، ثم رتب على ذلك جزاء لهم الحسنات بالثواب والسيئات بالعقاب. والرسول صلى الله عليه وسلم استدل بالآية المذكورة وأيد جوابه لهما، لأن الله أقسم بالنفس وما سواها على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يلهم النفوس فجورها وتقواها، أي أنه لا يكون شيء من أعمال العباد خيرها وشرها إلا بخلق الله تعالى فيهم ذلك. فيعلم من ذلك أن أعمال العباد كلها خلق الله تعالى وكسب للعباد، أي نحن نوجه إليها القصد والإرادة والقدرة التي هي حادثة، وأما حصول ذلك الشيء فهو بخلق الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل: إذا كان الله شاء لنا أن نفعل كذا من الكفر والمعاصي فماذا نفعل؟ فالجواب أن يقال: المستقبل غيب عنا، ما بعد هذه اللحظة غيب عنا، فالذي علينا أن نسعى لأن نكون قائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أمرنا بها، ونعتقد في الوقت نفسه أنه إن كان الله علم وشاء أننا نسعى للخيرات كان ذلك علامة على أننا من الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل النعيم المقيم في الآخرة. وإن لم يتيسر لنا ذلك فلا نكون من أولئك، فلا نستحق ذلك، بل نخشى أن نكون من الذين أراد الله بهم أن يكونوا من أهل العذاب المقيم. كما أن الإنسان يبذر البذر وهو لا يعلم علم يقين أنه يدرك محصول هذا الزرع، فإما أن يموت قبله، وإما بأن تحدث آفة عاهة لهذا البذر فتتلفه فتفسده فلا يدرك الانتفاع بهذا الزرع. إنما نشرع فيه على الأمل، أي على احتمال أننا نعيش حتى يدرك هذا البذر فيصير حبا قوتا أو ثمارا ينتفع بها. كذلك أحدنا إذا أصيب بمرض يتداوى على الأمل، لا يقطع بأنه يتعافى بهذا الدواء، بل يقول: يحتمل أن أتعافى بهذا الدواء ويحتمل أن لا أتعافى به. وهذه أمور الآخرة كذلك، العواقب عنا مستورة محجوبة، إنما نعلم ما حصل قبل هذا فنقول: هذا حصل بمشيئة الله، أما ما لم يقع بعد فإنه غيب عنا. وكما لا يجوز للإنسان أن يقعد ويقول: ما قدر الله تعالى لا بد أن يصل إلى جوفي، ولا يسعى بوجه من الوجوه بل يعرض نفسه للتلف بالجوع، كذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: أنا إن كان الله كتب أني سعيد لا بد أن أكون سعيدا، وإن كان كتب لي غير ذلك لا أكون سعيدا، ثم يقعد من غير أن يسعى لأن يكون من أهل النجاة. ثم يقال: فعل الله لا يقاس على فعل المخلوق، أمامنا أمر يوافق عليه المؤمن والملحد، وذلك الانتفاع بهذه البهائم. هذه البهائم خلق كما أننا خلق، هي تحس باللذة والألم كما أننا نحس باللذة والألم، فهل يعترض أحد منا على ذبح هذه الذبائح للانتفاع بها؟ هل هو محل اعتراض؟ هل يقول أحد منا أو منكم: هذه البهائم لها أرواح كما أن لنا أرواحا، وتحس بألم كما أننا نحس بألم، فإذا لا يجوز لنا أن نقضي عليها للوصول إلى لذاتنا؟ فيقال لهم: كما أن

لا اعتراض لكم في هذه، ليس لكم اعتراض على أن الله تبارك وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فيكون الذين وفقهم من أهل النعيم المقيم في الآخرة، ويكون الذين لم يوفقهم بل خذلهم من أهل العذاب المقيم. أمر الدين لا يتم إلا بالتسليم لله، أما أن يقاس الخالق على المخلوق فهذا ضلال وخسران. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: داود ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن ننتقل بكم إلى موجز لأهم الأنباء.

تشهد نيو ساوث ويز أسرابا كثيفة من حشرة العث دخلت منازل السكان خلال هجرتها السنوية نحو الجبال هربا من حر الصيف، ويرجح باحثون أن زيادة الأمطار ودفء الطقس والرياح ساعدت على التدفق. ورغم أعداده الكبيرة يبقى النوع مصنفا عالميا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بعد تراجع حاد في أعداده، كما ودعا الباحثون إلى إخراج العث العالق داخل المنازل وإطلاقه وتوثيق مشاهداته بالصور عبر المنصات العلمية لمساعدتهم على فهم هجرته، مؤكدين أن ظهوره بهذه الكثافة مؤشر مشجع بعد سنوات شهدت انخفاضا في أعداده. يواجه مشتروا المنازل لأول مرة في أستراليا خطر تجاوز ديونهم قيمة عقاراتهم بعد تراجع الأسعار، وأظهرت دراسة عقارية أن نحو 42% من عقارات سيدني الواقعة ضمن السقف السعري لبرنامج الدفعة الأولى البالغة 5% فقدت أكثر من هذه النسبة بمتوسط خسارة بلغ 83,000 دولار. وحذر خبراء من محدودية الهامش المالي للمشترين بدفعات صغيرة خصوصا عند الاضطرار بالبيع. هذا وقللت الحكومة من المخاطر مؤكدة دفع 15 مطالبة من أكثر من 200,000 ضمان منذ إطلاق البرنامج لمساعدة المشترين الجدد. حذر مستشفى الوفاء في مدينة غزة من احتمال توقف خدمات أساسية بسبب نقص الوقود والزيوت المحتاج لها لتشغيل مولدات الكهرباء، ويهدد النقص استمرار علاج مئات المرضى بينهم جرحى وكبار سن، ويضيف ضغوطا جديدة إلى المنظومة الصحية في القطاع. أعربت هولندا عن أسفها لسحب الإسرائيليين أصفة دبلوماسية من ممثليها لدى السلطة الفلسطينية مؤكدة أنها تدرس الرد، وأوضحت أن حظر منتجات المستوطنات لا يستهدف الدولة العبرية بل يعكس التزامها بعدم المساهمة في استمرار الوضع غير القانوني للمستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة. قال مصدر بالجيش السوداني إن شخصا قتل وأصيب 10 بقصف للدعم السريع استهدف ملعبا بمدينة الأبيض، وأضافت مصادر عسكرية أن الدفاعات تصدت لمسيرات هاجمت المدينة، بينما شن طيران المسير للجيش غارات على 3 مواقع للدعم السريع في نيالا بجنوب دارفور. بالخبر الأخير، أفاد مصدر ميداني بسيطرة الجيش الإثيوبي على مدينة ألاماتا جنوب تيغراي ومواصلة تقدمه داخل الإقليم، وقالت مصادر إعلامية إن مسيرة استهدفت مقر التلفزيون، فيما نقلت وكالات أنباء عن مصادر عسكرية وشهود أن آلاف الجنود يتجهون نحو مقلة عاصمة الإقليم بشمال البلاد. مع هذا الخبر من إثيوبيا متابعينا الكرام، أشكركم على المتابعة من إذاعة الجالية الإسلامية.

0: I feel like, subhanAllah, mental health and everything, but when you have religion installed in your children and in yourself,
1: we feel more positive about it. We know, we feel that there is a Rabb.
0: Differently.
1: We know in the Quran there are the stories of prophets. The guidance from the Quran is exactly what it is. It's a guidebook for us to keep turning back to. Absolutely. The deen is there to protect us and to guide us.
0: Sahih. I really, really appreciate your time. I know you're very busy.
1: Absolutely. Thank you.
0: Barakallahu fiki. And any last words?
1: Jazakallah, look after yourself. Thank
0: Barakallahu fiki. You too, inshallah.
2: Shabi zumburi. الزنبور هذا ثمر مثل الزيتون يعني. كيف نحن هلا بيجيبوا التمرة تلاقوها بالحجاز محشية بجوز محشية بأشياء شيء يعني كانوا يحطوا لها للتمرة شيء كمان بيغيروا لها شيء من الطعمة فشعب بيقول له ولقمة بجريش الملح تأكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبور وأكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفوري إذا عملوا الفخ وحطوا حبة بيجي العصفور بتنزل على رقبته تدق عنقه فشعب بيقوله وأكلة قربت للهلك صاحبها لو أكلة كحبة الفخ دقت عنق عصفوري وعن إبراهيم بن هشيم أنه استوصاه صاحب له عند وداعه فقال أوصيك أن يكون عملك صالحا وتأكل طيبا يعني يحفظ بطنه من أكل الحرام وشرب الحرام بهذا أوصاه سبحان الله بالحلال يأكل من طيب يأكل من طيب بارك الله فيكم والله تعالى أعلم وأحكم نهلل ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

نفسك جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أرحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راضي.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أهلا بكم أحبابي الكرام في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء. سنتكلم اليوم على قصة نبي كريم من أنبياء الله تعالى، وهو سيدنا نوح عليه السلام. هو من ذرية سيدنا شيث بن آدم عليهما السلام، سكن الجزيرة العربية وكان كغيره من أنبياء الله تعالى عبدا شكورا، وكان لا يأكل طعاما أو يلبس لباسا إلا حمد الله تعالى، وكان يأكل من كسب يديه، فرعى الغنم، ولكن رعي الغنم لم يكن مهنته الأساسية، فنبي الله نوح عليه السلام كان نجارا، وكان عليه السلام كباقي الأنبياء الكرام يعلم الناس دين الإسلام. وسيدنا نوح عليه السلام كان أول نبي مرسل إلى الكفار، حيث بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له، ولكن لم يصدقه ولم يؤمن به إلا 80 إنسانا. فأمره الله تعالى أن يبني سفينة عظيمة، وألهمه ربه أنه سيأتي يوم وسيفور الماء من التنور، وهو الحجر الذي كان يخبز عليه الخبز في الدار، فإن حصل هذا الأمر فاركب أنت وأصحابك هذه السفينة. فنفذ سيدنا نوح عليه السلام ما أمره به ربه، وبنى على اليابسة أكبر سفينة في ذلك العصر، فكان يمر به المشركون ويضحكون استهزاء ويقولون تبني سفينة على اليابسة؟ هل أنت مجنون؟ وأما امرأة نوح عليه السلام وكان اسمها واعلة، فبعد أن رأت أن الأمر طال قالت لسيدنا نوح أما ينصرك ربك؟ فقال لها بلى. قالت فمتى؟ فأجابها إذا فار التنور. فخرجت تولول قائلة لقومها يا قوم والله إنه لمجنون يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور التنور. فكان هذا كفرا منها وخيانة لسيدنا نوح عليه السلام. وبعد مرور السنين رأت امرأة نوح عليه السلام بأن الماء يفور من التنور، فاندهشت وأخبرته بذلك، فقال عليه السلام جاء وعد ربي حقا. ومع أنها رأت وشاهدت هذه المعجزة إلا أنها لم تؤمن ولم تسلم، وصار الماء يفور من ذلك التنور بشدة وقوة وكأنه يغلي، ثم صار يأتي بجوانب الأرض ويدور حولها كالإكليل، حتى إن الأرض قد تفجرت عيونا وتفتحت أبواب السماء بالماء، فصار المطر ينزل كأفواه القرب، وصارت البهائم تأتي وسط الأرض هربا من الماء، وجاءت الريح فدفعتها، وسيدنا جبريل يحشرها حتى تجمعت عند السفينة، سبحان الله. وكان نوح عليه السلام واقفا على باب السفينة يدخلها إليها، فيضرب بيديه على الزوجين من البهائم، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيدخلها السفينة. وقيل إن الإوزة كانت أول من دخلها، وآخرها دخولا كان الحمار، ولم يدخل إلى السفينة إلا ما يلد وما يبيض، فأما البق والذباب والدود فلم يحمل شيئا منها، وإنما خرجت بإذن الله من الطين. ويروى أنه جاءته الحية والعقرب لدخول السفينة، فقال لهما لا أحملكما لأنكما سبب الضرر والبلاء، فقالتا احملنا فنحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذكرك. فمن قرأ حين يخاف مضرتها سلام على نوح في العالمين لم تضره بإذن الله تعالى. وكان بين المؤمنين 80 الذين ركبوا السفينة أولاده 3 حام وسام ويافث، وأما ولده الرابع كنعان فلم يكن يعرف سيدنا نوح أنه كان كافرا، فناداه ليصعد السفينة لكنه لم يقبل وأبى واستكبر وظن أنه لو تعلق في رأس جبل لنجا من الغرق، فركب فراسه معجبا بنفسه وصعد على قمة جبل طور سيناء، وما كاد يصل إليها حتى جاءت موجة عظيمة فابتلعته هو وفراسه،
فإن مياه الأرض فاضت وارتفعت إلى علو 17 ذراعا، وكانت حارة مثل الحميم، وتلاقت مع ماء السماء الذي كان باردا مثل الثلج، فوصل ارتفاع الماء المتجمع 40 ذراعا فوق أعلى قمة جبل. وفي وسط هذا الجو المفزع والعواصف المخيفة والرياح القوية، كانت السفينة تجري في موج عال كالجبال، وكان نوح عليه السلام والمؤمنون الذين معه متوكلين على الله واثقين بحفظ الله لهم، فلم يصبهم الخوف والفزع والهلع. ومرت السفينة بمن فيها على عدة بلدان، ووصلت إلى مكة المكرمة، وطافت 7 طوفات حول مكان الكعبة التي تهدمت بسبب الطوفان. وفي أثناء هذه الرحلة حصلت لسيدنا نوح في السفينة عدة معجزات، منها أنه كان إذا قال بسم الله مجراها جرت السفينة، وإذا قال بسم الله مرساها توقفت السفينة. ومن المعجزات أيضا أنه كان معه حجران، أحدهما أبيض كبياض النهار والآخر أسود كسواد الليل، فإذا جاء الليل اشتد سواد الحجر الأسود وغلب بياض الحجر الأبيض، وإذا طلع الصبح اشتد بياض الحجر الأبيض وغلب سواد الحجر الأسود. فكان بذلك يعرف مواقيت الصلاة، لأن المطر بقي منهمرا وقتا طويلا وقد احتجبت الشمس خلفه. ثم بعد مرور 6 أشهر، وبعد أن مات كل البشر الذين لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا بنوح عليه السلام، توقفت السفينة في العراق واستقرت على جبل منخفض هناك اسمه الجودي، فنزلوا وما إن وطئوا الأرض حتى هللوا وكبروا فرحا. وكان ذلك اليوم 10 من شهر المحرم، أي يوم عاشوراء، وكان يوم الجمعة، فصام نوح عليه السلام ذلك اليوم وأمر جميع من معه فصاموا شكرا لله على سلامتهم، ولم يكن على وجه الأرض أحد غيرهم، فبنوا قرية وأسموها قرية 80 على عددهم بناحية الموصل، وكانت أول قرية عمرت على وجه الأرض بعد الطوفان، وما هي إلا مدة حتى مات أصحاب نوح عليه السلام من رجال ونساء إلا أولاده 3 ونساءهم، فتكاثروا وتناسلوا وبارك الله لهم في ذريتهم، فكان العرب وفارس والروم وأهل الشام واليمن من ذرية سام ابن نوح عليه السلام، وفيهم البياض والسمرة، وكان السند والهند والزنج والحبشة وكل جلد أسود من ذرية حام ابن نوح، وفيهم بياض قليل، وأما الترك والبربر وما وراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ذرية يافث ابن نوح، وفيهم الصفرة والحمرة، فالبشر كلهم الآن ذرية نوح عليه السلام. أما سيدنا نوح عليه السلام فقد عاش بعد الطوفان 350 سنة ثم مات، وأما السفينة فبقيت على جبل الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الحمد لله الذي يلهم العمل الصالح لمن يشاء من المؤمنين ليثيب، ويأمرنا بالدعاء ليجيب، فينال الخير من شاء له السعد، ويتولى أمره ونصرته من له الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وصحبه الشرفاء وآل بيته الحنفاء وبعد.
1: إلهي، لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ها هي نفس أعززتها بتوحيدك، فلا تذلها بمهانة خذلانك، وها هو ضمير انعقد على مودتك، فلا تحرقه بحرارة نيرانك. إلهي، يا مفرج الهم وكاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فرج همي واكشف غمي.
0: يا واحد يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمني وطهرني وأذهب ببليتي. اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته.

0: من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك.
1: يا قدير ساعدنا، يا قدير خلصنا،
2: يا قدير، يا قدير، أسألك خوف العابدين لك ومناجاة العابدين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. اللهم اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك. اللهم هذه حاجتي، فأعظم فيها رغبتي، وأظهر فيها عذري، ولقني ولقني فيها حجتي، وعاف فيها جسدي، والحمد لله رب العالمين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى هذه الآية أن كل لفظ، كل قول تتلفظ به، سواء كنت جادا أو مازحا أو غاضبا، فإن هذا يسجل إما لك وإما عليك. وكل الله تعالى ملكين، أحدهما يقال له رقيب والآخر يقال له عتيد، موكلان بكتابة أعمال وأقوال الإنسان. والله ربنا تعالى يطلع الملكين على ما في قلبك فيسجلان، فإن كان خيرا فلك وإلا فعليك. هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء لفظ قول نكرة من غير آل التعريف، من قول، مش القول، من قول، معناه تفيد كل قول، كل كلام. لو كان كلام مباح، لو قلت لصاحبك ادخل إلى البيت، كيف حالك، افتح الباب، أغلق النافذة، هذا يقال له كلام مباح، ليس بمعصية هذا الشيء، ومع ذلك يسجل. لكن بعد فترة يمحى هذا الكلام المباح ويثبت في صحيفة عملك الكلام الحسن الذي فيه ثواب، أو الكلام السيء. الكلام السيء أيضا يثبت في صحيفة أعمالك، يسجل. العاقل إذا تفكر في معنى هذه الآية يقول في نفسه: إن كان كل كلام أتلفظ به مسجل إما لي وإما علي، فينبغي مني أن أفكر فيما أقول قبل أن أتكلم. إن كان خيرا بادرت وأسرعت، وإن كان شرا ألجمت لساني عن هذا. هذا كلام العقلاء، بفكر قبل ما يتكلم، ويكون طويل الصمت، قليل الكلام إلا من خير. هذه علامة الصلاح في الإنسان، أنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه في الخير. بعض الناس اليوم لسانهم يطلقونه في كل ما يشتهون قوله، لسانهم كل ما يشتهونه يتلفظون به. حتى إذا وجدوا إنسانا صموتا، شافوا واحد إنسان صموت ما بيتكلم إلا بالخير، ساكت، شو بقولوا عنه؟ بقولوا هذا مجنون، لو بيعرف يحكي كان حكي، أحمق هذا. هذا علامة الجهل والعياذ بالله تعالى. فالحاصل أن هناك أمورا حرمها الله تعالى على ألسنتنا، هذه المعاصي والمحرمات التي نهانا الله تعالى عنها يجب أن نبتعد عنها. فإذا في الأول علينا أن نعرف ما هي هذه المحرمات التي حرم الله على اللسان حتى نبتعد عنها، لأن أكثر معاصي الإنسان من اللسان، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فإذا علينا أن نجتنب هذه المعاصي التي حرم الله على اللسان. من معاصي اللسان الغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما في خلفه. الغيبة التي حرم الله هي أن تذكر أخاك المسلم في خلفه، في غيبته، بغير حضوره، بشيء هو فيه لكن يكره لو سمعه، لا يرضى، يكره، من غير سبب شرعي. يقال لها غيبة محرمة نهى الله عنها، وهذه الغيبة سبب لتفكيك الأسرة والمجتمع، وكثير من الناس بتوليوا بها. قليل نادر من الناس من يسلم منها، الله تعالى ابتلى بها كثيرا من الناس. الغيبة التي نهى الله عنها هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره من غير سبب شرعي، كأن يقول عن أخيه فلان قصير، هو فعلا ليس بطويل، لكن لو سمع أن تقول عنه قصير لا يرضى. فلان أحول، فلان تحكمه زوجته، ونحو ذلك من العبارات اللي كثير من الناس بيرددوها. هذا سيء الأخلاق، قليل الأدب، من نظيف، هو بيكون ما بيراعي أمر النظافة، لكن ما بيريدك تحكي عنه هالحكي هذا. انتبهنا عليه كيف؟ من غير سبب شرعي، يقال لها غيبة محرمة. وإن كان المغتاب شخص يغتاب شخصا من الصالحين فالمعصية تكون كبيرة. إن كنت تتكلم بالغيبة عن إنسان من الصالحين فهذا ذنب من الكبائر. أما الأمور الستة التي تباح فيها الغيبة، لذلك قيد العلماء لفظ تحريم الغيبة بغير سبب شرعي. هذا القيد ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه من غير سبب شرعي. شو هو السبب الشرعي الذي يبيح لك الغيبة في أمور تباح فيها الغيبة؟ هي ستة أمور. كم أمر هي؟ ستة. الإنسان بده يكون دقيق، بده يكون متمكن في الشرع لحتى يعرف يؤدي هذه الأمور الستة حتى لا يقع في الغيبة التي حرم الله. لأنه في ناس على فشة خلقهم ولشفاء غيظهم، وإذا غضبوا أو عند المزح بتكلموا بالغيبة التي نهى الله عنها، وإذا ما قيل لهم اتق الله لا تغتب أخاك المسلم يقول أنا ماني خايفة منه، بقول أبجه، ولا بقول أبجه بتصير حلال، لا تكون حلالا، لأنه فيها أيضا إيذاء لهذا المسلم، تبقى حراما، يبقى الأمر حراما. فإذا لابد أن نعرف هذه الأمور الستة مع شرح ولو موجز حتى نعرف ما هي الغيبة التي نهى الله عنها ومتى تباح فيها الغيبة. الأمور الستة التي تباح فيها الغيبة جمعها بعض العلماء ببيت من الشعر، نظم بيتا قال تظلم واستعن واستفت حذر، وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم معناه تشكو أمرك إلى قاض أو حاكم، تقول لهذا الحاكم فلان ظلمني خذ لي حقي منه، هذه لا تكون غيبة محرمة، هذا يقال له تظلم، معناه تشكو عند القاضي أن فلانا ظلمك ليأخذ القاضي حقك من ذاك الظالم. تظلم واستعن واستفت حذر. واستعن من باب الاستعانة. ما معنى من باب الاستعانة؟ رأيت من زيد معصية ولو كلمته لا يقبل منك النصيحة، يا زيد لا تفعل هذا، اتق الله، منك لا يقبل، لكن لو كلمت عمرا فإن زيدا يقبل من عمر، تذهب إلى عمر، يا عمر أنا رأيت من زيد هذه المعصية، أستعين بك حتى ترد زيدا إلى الطاعة، بنية أن ترجع زيدا إلى الطاعة. هذا يجوز، ليس بنية التهشيم. بعض الناس بنية التهشيم والفرح بأن أخاه وقع فيما وقع فيه من الحرام بيذهب عند الآخرين، شفت شو عمل هذاك، عمل هيك هيك هيك من الحرام، ليس بنية أن يرده إلى الطاعة، بنية التهشيم هذا حرام لا يجوز، أما بنية أن يرده إلى الطاعة أجازه علماء الإسلام. تظلم واستعن واستفتي، معناه عندك أمر، أسئلة تحتاج فيها إلى فتاوى، فتستفتي أهل العلم الثقات الذين يخافون الله تعالى، ليس الذين يفتون بغير علم، إنما تسأل شخصا يفتيك فيما أنزل الله يخاف الفتوى بغير علم، تقول له أبي ظلمني، أبي فعل معي كذا وكذا، فلان فعل معي كذا وكذا، ماذا أفعل؟ ما الحكم؟ للاستفتاء وليس للتهشيم، هذا جائز. حذر، تحذر من أشخاص يستحقون التحذير في الإسلام، تحذيرك منهم ذكرك إياهم في خلفهم بما يكرهون لتحذر الناس من شرهم لا يكون غيبة محرمة، لا يكون هذا الأمر غيبة محرمة، كأن تحذر من التاجر الغشاش، شخص يتعاطى التجارة لكنه يغش فيها، يغش في البضائع، تنصحه إذا لم يقبل تحذر الناس منه، تقول للناس لا تذهب إلى هذا التاجر هذا غشاش، الرسول يقول من غشنا فليس منا. تحذر من العامل الخائن، أنت تعمل في دكان في شركة فرأيت العامل يخون صاحب العمل، لا يؤدي العمل الذي هو مطلوب منه ومع ذلك يتقاضى الأجرة كاملة، إذا لم يقبل منك النصيحة حتى يؤدي وظيفته كما هو طلب منه تقول لصاحب العمل هذا لا يسمى قطع رزق، ما بنسمي قطع رزق قطعت له برزقه، هذه نصيحة واجبة. كذلك الذي يغش الناس في الدين، يتصدر باسم التدريس الديني ويفتي الناس بغير ما أنزل الله، يحرم الحلال ويحل الحرام، هذا تحذر الناس منه، تقول يا ناس لا تذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى الآخرين، اذهبوا إلى علماء أهل السنة والجماعة، لا تذهبوا إلى فلان ممن يغش الناس في الدين. التحذير ممن يغش الناس في الدين واجب، لا يسمى في الإسلام فرقة بين المسلمين، لا يسمى غيرة وحسد من المشايخ، لا يسمى غيبة محرمة، هذه نصيحة واجبة، لأن ذاك يحرف في الدين، فمن اعتقد ما قال يجره إلى النار، لذلك بتحذر الناس منه، ما تروح لعنده عم يعلم غلط، هذه منا غيرة منا حسد منا خلاف شخصي وخلاف دنيوي على كراسي ومناصب، هذا أمر يتعلق بالدين حفاظا على دينك وعقيدتك ودفاعا عن دين الرسول عليه السلام، بيقوم العالم الدين الذي يخاف الله فيحذر من الغشاش في الدين، يقول لا تذهب إلى الشيخ فلان هذا غشاش، وهذا ما فعله السلف الصالح، هذا عليه الصحابة الكرام، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول الرواية عن حرام حرام. كان فيما مضى رجل يروي الحديث ويكذب يسمى حرام بن عثمان، الإمام الشافعي ذكره بالاسم، قال الرواية عن حرام حرام، حذر الناس منه، هذا لا يكون غيبة محرمة لأن ذاك غش في الدين، فالتحذير من الغشش في الدين أمر واجب في الإسلام، أمر به شرعنا الحنيف حفاظا على الدين دفاعا عن الإسلام وحفظا لعقيدة الناس، لذلك العلماء علماء المسلمين يحذرون الناس من الغشاشين، إذا علم أن فلانا من المشايخ يخطئ في الدين يحرف في الفتاوى، ينصحه، إذا لم يقبل وتعدى شره إلى الآخرين يعلن: يا مسلمين لا تذهبوا إلى فلان، نحن سمعنا منه يقول كذا وكذا، وهذا خلاف الإسلام، خلاف ما عليه علماء الإسلام، لا تذهبوا إليه، من باب الدفاع عن الإسلام وحفظا لعقائدكم حتى لا تنضروا، لأنكم إن ذهبتم إليه وصدقتموه فيما يقول فإنكم قد عرضتم أنفسكم لنار جهنم. فلذلك العالم الشفوق على دينه يحذر ممن يغش الناس في الدين، فالتحذير من الغشاشين في الدين ليس غيبة محرمة، أمر واجب. ومن يعرف الغشاش في الدين من غيره؟ المتعلم في الدين المتمكن في الشريعة يعرف أن هذا يغش الناس في الدين، أما العوام ما بتعرف، العوام لا يميزون، لذلك لا يناط حكم بهم ولا يتعلق الحكم بهم ولا لأجلهم يغير الحكم، إنما هم مطلوب منهم أن يتبعوا الشرع، ليس الشرع يتبعهم ونغير الشرع لإرضائهم. تبهنا؟ العوام ما بيعرف، إذا أجل عندك شخص قال لك هذا الذي بين يدي ذهب يلمع جواهر مرصعة، أنت لا تدري، بتقول له إيه مزبوط هذا، شوف أنا شايف ذهب عم يلمع، أنا ما بعرف. لكن لو أجى شخص يفهم في الذهب بيشتغل جوهرجي بقول لك هذا منو ذهب، هذا نحاس مطل ذهب، منو أصلي هذا. من يعرف أن هذا غش في الذهب؟ اللي بيشتغل بالذهب، واللي بيشتغل بالطرش والبويه بيعرف انه اللي عم يطرش غشاش ولا لا، واللي بيشتغل بالميكانيكي بيعرف هالميكانيكي غشاش ولا لا، اللي بيشتغل بالكهرباء بيعرف انه هالكهربجي غشاش ولا لا، واللي متعلم الدين بيعرف انه هالشيخ دجال ولا منه دجال. العوام ما بتعرف، فبسبب هالغشاشين بالدين اللي عم يفتوا الناس بغير ما انزل الله، العوام ضاعوا، قالوا يا عمي هذا الشيخ كيف عم يحكي هالحكي هذا، ضيعونا هالمشايخ، حيرونا هالمشايخ بسبب وجود غشاشين في الدين. لذلك التحذير منهم أمر واجب شرعا، أمر واجب شرعا. وعرف واذكرا فسق المجاهر، عرف من باب التعريف، رجل بين الناس يعرف بالأعرج، هو أعرج ولا يعرف بينهم إلا بهذا الاسم، لو سميت لهم اسمه الحقيقي لا يعرفونه. من باب التعريف تقول رأيت الأعرج، ليس من باب التهشيم، من باب التعريف، أنا أعرف عنه هذا الاسم، هذا اللقب، هذا الأعرج، هذا الأعمش، هذا يقال له تعريف، لا يكون في الإسلام حراما. لذلك من بين الرواة من اسمه الأعرج وهو من العلماء المحدثين، ومن اسمه الأعمش وهم أيضا من الرواة المحدثين. واذكرا فسق المجاهر، الذي يجاهر بفسقه، يجهر بالمعصية الكبيرة، يشرب الخمر علنا جهارا، يأكل الربا جهارا، هذا يذكر حتى الناس تحذره ولا تفعل مثله، لا تفعل مثل هذا، شارب الخمر جهارا، آكل الربا علانية، حتى الناس لا تفعل مثل فعله. فإذا هذه أمور ستة تباح فيها الغيبة. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان النميمة، وهي نقل القول للإفساد، نقل القول بين اثنين أو أكثر، ينقل القول بين اثنين فأكثر للإفساد، هذا حرام نهى الله تعالى عنه، وهو من الذنوب الكبائر، ويسبب لصاحبه العذاب في القبر، يسبب لصاحبه العذاب في القبر. أما إذا جئت إلى شخص واحد فقط قلت له فلان لفلان حكي عليك، هذه اسمها غيبة وليست نميمة. والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم، التحريش لو بين البهائم هذا حرام، تحريش معناته بيعلق اثنين مع بعضهم، بيعلق اثنين مع بعض، لو ما نقل الكلام من واحد لواحد بشجعهم ضد بعضهم، اضربوا اقتلوا، مين بيغلب التاني نعطيه كذا، بشجعهم على القتال والضرب فيما بينهم ولو بين البهائم، كما يفعل بعض الناس بيحطوا ديكان وبيحرشوا بين الديكان لحتى يعلقوا الديكان ببعضهم، أو اثنين من السيران أو من غيره من البهائم بيحركوهم يحرشوا بيناتهم حتى يعلقوا مع بعضهم يقع بينهم المشاكل، هذا يقال له تحريش، حرام لا يجوز. كذلك ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع. الكذب من معاصي اللسان وما أكثره على ألسنة الناس، الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع بخلاف ما يعلم. الكذب هو مما حرم الله تعالى، مثلا بيقول لك أنا كنت مبارح عند الرئيس الفلان الفلاني، هو ما كان هناك، عم يكذب عليك، أنا مبارح عملت هيك هيك هيك هيك، هو ما عمل هيك، عم يكذب. ومن الناس من يتعدى ضررهم إلى جماعة وإلى جماعات فيكون ذنبهم أشد، ومن الناس من يتجرؤون على الكذب على الله والكذب على رسول الله وذنبهم لا شك أشد. فالكذب من معاصي اللسان، ولا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل، حتى في حال المزاح الكذب يكون كذبا، حتى في حال الجد والغضب الكذب كذب. بعض الناس بحال المزح بيكذبوا، بقول لك أنا عم مزح معه، هذا حرام، لا سيما بسموها كذبة أول نيسان، كذبة بيضة، كثير من الناس وقعوا فيها وأفسدوا فيها، وهذا حرام نهى الله تعالى عنهم. حتى في ناس من ارتكابهم لهذه الكذبة المحرمة في أول نيسان بسبب هذا ضروا أناسا كثيرين. نعرف بعض الناس كان عم يمزح مع امرأة كبيرة بالسن، ابنها مسافر خارج لبنان، بأول نيسان اتصل فيها وقال لها ابنك مات، عم يكذب عليها، فالامرأة ماتت، غطى على قلبها وماتت، تحبه لابنها ماتت. هذا الكذب لا يعود بالنفع للمسلمين، هذا كذب نهى الله تعالى عنه. واليمين الكاذبة من معاصي اللسان، يحلف بالله كذبا، بقول لك والله أنا عملت هيك وهيك، بيحلف بالله، هو ما عمل هيك، ما فعل هذا الشيء، يحلف بالله كذبا. الحلف بالله كذبا من معاصي اللسان الكبيرة، من المحرمات الكبائر، اليمين الكاذبة، وأشد منها الذي يقول كذبا الله شهيد أني فعلت كذا، الله يعلم أني فعلت كذا، وهو يعرف أنه كاذب، هذا كفر وضلال. مثل بعض الناس بيقول لك الله شهيد أنا اشتريت هذه السيارة $1,000، هو شاريها بأكثر وهو يعلم أنه كاذب. العلماء سموا هذا من الردة والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي اللسان التي نهى الله عنها ألفاظ القذف، وهي كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا وإما كناية بنية. القذف ما هو القذف؟ بيتهم أخوه بالزنا، بيقول له يا زاني، أو بيقول له أمك زانية، أو بيقول له يا ابن الزانية، أو الكلام اللي بيستعملوه بعض العوام فيما بينهم بألفاظ بذيئة فيما بينهم فيها نسبة الزنا له للمخاطب أو لأحد قرابته، هذا اسمه قذف وهو ذنب كبير. بيتهم أمه بالزنا، أو يا زاني يقول له، هذا يقال له لفظ صريح بالقذف، ما بيحتاج تقول له شو قصدت، بتحبني انت ولا عم تتهمني بالزنا، لا يسأل، لأنه صريح في نسبة الزنا إلى ذاك الشخص. وكذلك إذا كان اللفظ كناية بنية نسبة الزنا إلى ذاك الشخص يقال له قذف، وهذا حرام، كالذي يقول للشخص يا فاسق، وبنيته يا زاني، يا فاجر، وبنيته أن أنت زاني. هذا يقال له حرام من الكبائر، لأنه لفظ نوى به نسبة الزنا إلى ذاك الإنسان. هذا يقال له قذف. أما قال له يا فاجر يا فاسق، لكن ليس بنيته أنك زان، هذا حرام، لكن لا يعد قذفا. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى سب الصحابة. سب الصحابة جملة هو كفر وضلال. سب الصحابة جملة كفر وضلال، معناه هذا الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عن الصحابة هؤلاء خونة جهال غششة، هذا يقال له سب لصحابة النبي جملة. سب جملة هذا كفر، لأن عبرهم جاءنا الإسلام، فسبهم جملة يعود إلى تكذيب الإسلام. لذا عد العلماء سب الصحابة من الردة. أما سب واحد منهم أو اثنين منهم لا يعد كفرا وإن كان حراما. إن كان سب المسلم العادي بغير حق هو ذنب كبير، فسوق وذنب كبير، سب المسلم العادي بغير سبب شرعي، ما بالك بسب أحد من الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. كيف بك بمن سب واحد من هؤلاء الأكابر؟ ماذا يكون؟ هل يسمى بشيخ الإسلام؟ هل يسمى بإمام العلماء وأئمة الهدى؟ هل يسمى بقية السلف الصالح؟ لا يسمى، ولا يقال له المجدد. هذا ابن تيمية لا يستحق هذه الألقاب، لا لفظ المجدد، ولا لفظ بقية السلف الصالح، ولا لفظ شيخ الإسلام، لأنه وقع في حق صحابة رسول الله، وتعرض لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حق رسول الله، وفي حق الله تعالى. في حق الصحابة طعن في سيدنا أبي بكر، قال ابن تيمية قال عن سيدنا أبي بكر أسلم شيخا لا يدري ماذا يقول، وقال عن عمر مخطئ، وقال عن عثمان يحب المال، وقال عن علي مخزول أينما توجه، وقال عن علي بن أبي طالب أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه، وقال عن علي رضي الله عنه قاتل للرئاسة لا للديانة، وضر المسلمين في دينهم ودنياهم. وتعرض ابن تيمية لفاطمة بنت النبي محمد، قال لما جاءت فاطمة تطلب من أبي بكر ميراث أبيها رسول الله كان فيها شبه بالمنافقين. هذا كلام ابن تيمية في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقوعه في رسول الله فقد قال عن رسول الله لا يستغاث به بعد وفاته، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز زيارته، فمن سافر لزيارة الرسول وقع في المعصية وحرم عليه أن يقصر صلاته في سفره هذا. هذا طعن ابن تيمية في رسول الله. وأما وقوعه في حق الله فقد نسب إلى الله الجارحة، الوجه الحقيقية واليد الحقيقية والرجل الحقيقية، ونسب إلى الله الجهة والمكان، وقال في حق الله يجلس يقعد والعياذ بالله تعالى. فمثل هذا لا يستحق هذا اللقب. فإذن سب الصحابة ينطبق هذا في من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فيكون قد وقع في الردة والعياذ بالله تعالى. أما قول علماء أهل السنة والجماعة إن ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية من قتال وأن الحق في جانب علي وأن معاوية بغى وظلم، هذا الكلام حق ليس سبا للصحابة. ففي حديث رسول الله الحديث الصحيح: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا الحديث في صحيح البخاري ذكره الإمام البخاري في عدة أبواب، في باب الصلاة وفي باب المساجد ذكر هذا الحديث، لأن الحديث سببه أن عمارا وهو أحد المبشرين بالجنة كان يساعد الرسول بعد الهجرة في بناء أول مسجد لرسول الله، أول مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا عمار يساعد الرسول يحمل الحجر والحجرين والأكثر، وقد علا الغبار على وجهه فرآه الرسول فقال: ويح عمار، أنا أتعطف على عمار، ويح عمار أتعطف عليه، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فمن هم الذين قتلوا عمار بن ياسر؟ هم الفئة الباغية. الرسول يقول: تقتله الفئة الباغية. هذه الفئة الباغية فئة من كانت؟ كانت هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هو الذي تسبب بقتل عمار بن ياسر، لأن معاوية كان ضد سيدنا علي رضي الله عنه. معاوية مسلم، منه كافر، واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست درجته مثل درجة علي وعثمان وعمر وأبي بكر، وليس معنى الصحبة العصمة من المعاصي. بيقع الصحابة بالمعاصي، والصحابة يقعون في المعاصي ليس معصوما عنها. فما حصل من معاوية ضد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يسمى بغيا وظلما وعدوانا. فأن تقول فئة معاوية الفئة الباغية، هذا من نسب للصحابة، هذا حق جاء به حديث رسول الله، هو الرسول قال تقتله الفئة الباغية، هل الرسول يسب أصحابه؟ هذا من نسب للصحابة. ثم معاوية من كان معه من الصحابة؟ أكابر الصحابة وأولياء الصحابة وأولياء التابعين كانوا مع سيدنا علي بن أبي طالب. فإذن ليس سبا للصحابة أن تقول الحق في جانب علي ومن قاتله بغاة، هذا حق، هذا نطق به حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكابر صحابة الرسول على هذا، والسلف الصالح على هذا. الإمام الشافعي يقول كل من قاتل عليا فهم بغاة. الإمام الأشعري إمام أهل السنة يقول إن الذين قاتلوا عليا آثمون، ثلاثة مغفور لهم: عائشة وطلحة والزبير، والبقية مجوز الغفران، والبقية مجوز الغفران. هذا كلام أهل السنة والجماعة. السنة ليس مع الناصبة وليس مع الرافضة، السنة ليس مع الناصبة. من هم الناصبة؟ نصبوا العداء لآل بيت النبي، من جملة عداوتهم لآل بيت النبي قالوا معاوية له ثواب في قتاله لعلي. كيف يكون له ثواب؟ الذي يقتل مسلم له ثواب؟ الذي بتسبب بقتل أكثر من 20,000 نفس له ثواب؟ الذي يقتل أكابر الصحابة له ثواب؟ الحق أن يقال هذا ذنب كبير، لكن ليس مخرجا من الإسلام. ولسنا مع الرافضة الذين قالوا معاوية كفر هو وجماعته، إنما نقول نحن أهل السنة كما قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا، هذا كلام عمار أحد المبشرين بالجنة. وهذا الذي قتل عمار، ما اسمه هذا؟ أبو الغادي الجهني، هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هو سمعه في حجة الوداع، ومع ذلك هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا بيكون من أولياء الصحابة؟ لا. أن تقول هذا لا يعد سبا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق، لأن الصحابة ليسوا كلهم على مرتبة واحدة، فلذلك سبهم جملة كفر وضلال، خروج عن الإسلام. أما سب واحد منهم بغير سبب شرعي ذنب كبير من كبائر الذنوب. وأن تقول في من قاتل عليا أنهم بغاة، هذا ليس سبا للصحابة، هذا من باب نشر الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو الغادي الجهني بعدما قتل عمار بن ياسر صار يتبجح ويتجرأ بأنه قتل عمارا، يأتي إلى أبواب بني أمية يدق الأبواب، فيقول البواب: من على الباب؟ فيقول هذا الشخص: قاتل عمار بالباب، افتحوا لي. يتبجح بأنه قتل عمار، وعمار أحد السبعة الذين أسلموا أولا، وأحد الذين تشتاق إليهم الجنة. وفي الحديث: من أبغض عمارا أبغضه الله، ومن عادى عمارا عاداه الله. وفي الحديث: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال، أحد الذين تشتاق إليهم الجنة. هذا من أكابر الصحابة، من الأولياء الأكابر، كيف يتبجح ذاك بقتله لعمار؟ تستحق هذه الفئة ما قال عنها رسول الله: الفئة الباغية. فإذن هذا حق وليس سبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان شهادة الزور. ما معنى الزور؟ الكذب. كلمة الزور ما معناها بالعربية؟ الكذب. شهادة الزور من معاصي اللسان، من الأمور التي حرم الله تبارك وتعالى. فالذي يشهد زورا فقد ارتكب ذنبا كبيرا. شو يعني يشهد زورا؟ بيشهد عند القاضي، عند الحاكم في المحكمة، يقول: أنا أشهد أن عمرا أخذ من زيد $1,000. هو ما أخذ منه، عم يشهد زور. هذا يقال له ذنب كبير، وهذا كثير، هذا بيحصل في ناس حتى بالأموال بيرتشوا حتى يشهدوا زورا. ومن المعاصي التي حرم الله مطل الغني، تأخير دفع الدين مع مقدرته على دفع الدين. شخص اقترضت منه مالا، أنت اقترضت منه مالا وحددت الأجل، فحان الأجل ومعك المال، هنا ترد له ماله. إن ما طلت أخرت عليه إرجاع المال، هذا يقال له مطل. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. معنى الغني المكتفي، معه مال يستطيع أن يرد الدين، ومع ذلك عم يماطل بعدين، هذا ظلم لا يجوز. ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الشتم واللعن. وفي حديث النبي عليه السلام: سباب المسلم فسوق. سب للمسلم، شتيمة المسلم بغير سبب شرعي، سب هذا من الكبائر، من المعاصي الكبائر. ولعنه، بعض الناس بيقولوا لعنة الله عليه، والأم كمان تلعن ابنه. لعن المسلم كقتله كما قال الرسول. أما إذا كان اللعن بحق، هذا جاء به الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حق، الملائكة عم تلعن هذه الامرأة، هذا بحق، هذا زوجه عليها غضبان، دعاها إلى الفراش فامتنعت من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي امتنعت. هذه تلعنها الملائكة حتى تصبح، لأنه ذنب كبير، ملعونة هذه والعياذ بالله. هذه تلعن ولعنها بحق، لا يكون بغير حق. أما لعن المسلم بغير حق هو من الذنوب الكبيرة والعياذ بالله، أجارنا الله تعالى من ذلك. فالشتم واللعن من معاصي اللسان، من الأمور التي حرمها الله تعالى. كذلك الاستهزاء بالمسلم هو من معاصي اللسان، وكل كلام مؤذٍ للمسلم هذا أيضا معصية والعياذ بالله تعالى. هذا الشيء بيحصل من كثير من الناس من أصحاب الغفلة، ليشفوا غيظ، يفشوا خلق، يعني يؤذوا إخوانهم بالكلام وأحيانا بالفعل، وهذا حرام حرمه الله سبحانه وتعالى. والكذب على الله وعلى رسول الله، الكذب على الله من معاصي اللسان، وقد يكون كفرا، كالذي يقول لا يوجد بعث بعد الموت، ما في آخرة، مين راح شايفه وجه خبر، هذا كفر وضلال. يقال له كذب على الله، يقال له كذب على الله تعالى، يخرج من الإسلام. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب الكبائر، وقد يكون كفرا على حسب ما نسبه إلى رسول الله يحكم على قائله. بعض الناس يتعمدون الكذب على رسول الله، يقولون قال رسول الله الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا منه حديث الرسول. فالذي تعمده في أول مرة، الذي افتراه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ينطبق عليه الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من أكبر الكبائر. في ناس بيروجوا أحاديث على رسول الله، هن عمدا بيفتروها. هذا كان فيما مضى والآن موجود، بتصدر بعض المجالس، بتزي بزي المشايخ وبيفتري، بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، أو يقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. ثلاث أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخر فيها الكذب على رسول الله. الرسول ما قال. بعض الناس بدعوى التشجيع لعمل الخير والترهيب من عمل الشر يكذبون على رسول الله. ينطبق عليهم الحديث فليتبوأ مقعده من النار. وما أكثرهم كان فيما مضى بياخدوا مال، بيقعدوا في المساجد أو على أبواب المساجد أو في الأسواق أو في الأماكن العامة أو عند الخلفاء أو على أبواب دار الخلافة، وبيتصدروا وبصير بألفوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله كذا وكذا. هو منه حديث، ألف من عنده أحاديث كذب فيها على الرسول. والحمد لله يوجد علماء، علماء الحديث الله تعالى حفظهم وقيضهم لحفظ حديث الرسول. لذلك ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الكتاب وإلى السنة، معناه إلى يوم الدين. كما أن كتاب الله محفوظ، الله تعالى قيض من يحفظ حديث الرسول ليكون حجة ودليلا. في علماء يخافون الله يحفظون الحديث، كما الواحد منا بيحفظ اسمه، بيعرف هذا صحيح هذا ضعيف، هذا حسن هذا مكذوب. العلماء بيغربلوها، بيغربلوا الأحاديث حتى يعرفوا الصحيحة من غيره. ومن معاصي اللسان الدعوة الباطلة، الذي يدعي على شخص ما ليس له، بيدعي، بيروح على المحكمة عند القاضي، أنا فلان أخذ مني المال أنا أريده، يدعي عليه باطلا، هذا اسمه الدعوى الباطلة، هذا أيضا ذنب من معاصي اللسان. والطلاق البدعي وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه، هذا أمر مهم الإنسان يعرفه، متى يطلق زوجته ومتى لا يطلق. في ناس ما بتنتبه لها الأمور هاي، تسرع وتقدم على أمر الزواج من غير ما يتعلموا أحكام الزواج ومن غير ما يتعلموا أحكام الطلاق، فبيطلع خلقه من مرته وبيطلقها بالمية وبيطلقها بالثلاثة، بعد شوي بيقول أنا كنت غضبان وما بقى عيدها، ويا شيخ افتيلي إياها، بيمشي الحال برز، بيمشي الحال بخبز، افتيلي إياها يا شيخ. هذا حاصل، بيطلق مرته بالثلاثة بيطلقها بالمية، بيرجع بيقول أنا كنت غضبان طالع خلقي، وقع طلاقي ولا ما وقع طلاقي؟ جواب الشرع أن الطلاق وقع ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. سماسرة جهنم يقولون له ما وقع طلاقه.

إيقاعه في هذه الحالة حرام، ولكن يقع الطلاق. اللي بيطلق مرته في حال الحيض أو في حال النفاس أو في طهر جامعها فيه، الطلاق واقع، الطلاق واقع، ولكن عليه معصية. إذا امرأته في حال الحيض فطلقها، أو في حال النفاس طلقها، أو هي في طهر، هذا الطهر هو جامعها فيه، بعدما جامعها في هذا الطهر طلقها، الطلاق وقع، ثبت عليه الطلاق، لكن عصى الله تعالى. الحكمة من ذلك أن العدة تطول عليها، العدة تطول عليها إن طلقها في الحيض أو في النفاس تطول. لماذا؟ لأنها لا تعتبر الحيض هو أول العدة، إنما الطهر بعد الحيض هو أول العدة، بتعد 3 أطهار. وإن طلقها في طهر جامعها فيه أيضا عصى الله، ولكن الطلاق واقع وثابت. هذا الحكمة من تحريمه أنه يستعقبه ندم، يستعقبه ندم، لأنه قد تحبل بعد ذلك فبندم ليش طلقت. فإذا الطلاق في أمور يكون فيها حراما وهو واقع فيها، وفي أمور يكون فيها مكروها من غير سبب شرعي، وفي أمور يكون الطلاق مباحا، لأنه مكروه ولأنه حرام ولأنه مسنون. طلاق الحامل يقال له مباح، يقع الطلاق من غير معصية، وعدتها إلى أن تضع الحمل. وطلاق سني، طلاق سني. ما معنى طلاق سني؟ يعني إذا أوقع الطلاق في هذه الحالة يكون قد وافق الطريقة الإسلامية. هذا معنى الطلاق السني، هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إن طلقها في طهر ما جامعها فيه هذا يقال له طلاق سني. ما معنى طلاق سني؟ يعني موافق الطريقة الشرعية، مش معناته له ثواب، له ثواب إذا طلق، إذا كانت ما بتصلي، انتبهت؟ إذا هي ما بتصلي وطلقها له ثواب. طلاق الامرأة التي لا تصلي في ثواب، يسن تطليق هذه الامرأة اللي ما بتصلي، إذا بتطلقها لك ثواب، إذا مزوج واحدة ما بتصلي، انتبهنا؟ لكن لما تستعمل بالشرع الطلاق السني مش معناتها دائما لك ثواب، معناتها بتوافق الطريقة اللي هي ليست بدعية، ليست بدعية. ومن معاصي اللسان نختم فيها درسنا اليوم الظهار. الظهار، ما هو الظهار؟ الظهار هو الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا مسميه بالشرع ظهار. هذا شو مسميه بالشرع؟ هذا ظهار، معنى قوله أنت علي كظهر أمي أي أنا لا أقربك، لا أجامعك كما لا أقرب أمي، يقال له ظهار. هذا حرام، لأن فيه إيذاء للمؤمنة، فيه إيذاء للمسلمة، في إذاء للزوجة، هذا حرام. وهذا في الإسلام لا يعد طلاقا، كان في الجاهلية طلاقا، فأما في الإسلام فليس طلاقا. لكن إن لم يعقبه بطلاق فوري، يعني إذا ما طلق فورا من بعد الظهار عليه الكفارة. شو عليه؟ عليه كفارة، كفارة الظهار. إن أتبع الظهار بكلمة الطلاق فورا ما بيطلع عليه كفارة، لكن تبقى عليه معصية الظهار، قوله لها أنت علي كيد أختي، أنت علي كظهر أمي، هذا يقال له ظهار. إن لم يطلق فورا عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل. إن لم يجد يعجز عن هذا، يصوم 2 شهر متتابعين ورا بعضا، يعني إذا أفطر في يوم من الأيام بده يعيد 60. فإن عجز، ليس إن عجز معناها أنه هو ما بده، معناته هو لا يستطيع شرعا، لا يستطيع، كأن كان عجوز هرم أو به مرض لا يرجى شفاؤه، عجز عن الصيام فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، والمد ملء كفين معتدلتين من القمح، هذا يقال له مد. فإذا هذا بالنسبة لأمر الظهار، وهو من معاصي اللسان. نسأل الله تبارك

0: تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من المحرمات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
5: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
4: السر هو سمنة الذرة النباتية،
5: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
4: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: الدويمة فين سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويمة فين سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: مستمعي إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، نبقى الآن مع برنامج الدوحة المحمدية.
1: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف المنان الذي قال في محكم القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أولي التقى والإحسان. وبعد، في حلقتنا هذه من برنامج في الدوحة المحمدية نلتقي بكم مع حديث آخر من أحاديث سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الإيمان الكامل الذي يكمل به الإنسان ويسعد وينال به رضوان الله ورفيع الدرجات عنده هو الإيمان الذي يدفع المؤمن للعناية بأخيه المؤمن، فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. فكما يحب لنفسه راحة البال وصفاء الحال والسعة في الرزق والنجابة في الولد والصيانة في العرض إلى غير ذلك من أنواع الخير، ينبغي له أن يحب لأخيه في الدين مثل ذلك. ومن خص نفسه بحب الخير ولم يحبه لغيره من المسلمين كان ذلك علامة على أن إيمانه ناقص. وليس معنى الحديث نفي أصل الإيمان واعتبار من لا يحب الخير لأخيه كافرا، بل أن إيمانه ناقص. والمقصود أن من جملة خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فإن لم يكن كذلك فهو ناقص الإيمان. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. رواه الترمذي وابن ماجه، أي تكن مؤمنا كاملا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين. وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه ما يحزنه. وحديث أنس الأول الذي بدأنا به حلقتنا وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر عن الغش والغل والحسد، فإن الحسد فيه أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير ويساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس، وكمال الإيمان يقتضي خلاف ذلك. وقد مدح الله تعالى في كتابه أهل الخير ممن لا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد، فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إن هذا الحديث النبوي فيه إرشاد إلى منهاج سديد رشيد لو التزم به أهل الإيمان لسادت بينهم الإلفة والمحبة، ولرأيت الناس يتعاونون على البر والتقوى ويتسابقون إلى مكارم الأخلاق. ويؤخذ من الحديث أولا توجيه المسلم إلى محبة الخير لأخيه والاهتمام به، ثانيا التنفير من الأنانية، ثالثا الحث على إحسان المعاملة وتبادل المكارم، رابعا الحض على مجاهدة النفس وتهذيبها حتى تستكمل الإيمان. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ملتقانا في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، ونستودعكم الله تعالى.
2: الدوحة المحمدية جولة مباركة بين أفياء دوحة عامرة طيبة الثمار عظيمة الفائدة. الدوحة المحمدية أحاديث نبوية عطرة في شتى المواضيع التي ينبغي معرفتها واقتباس فوائدها.
0: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع برنامج الدوحة المحمدية، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
3: Are you a carer? Do you care for a parent, a child, a spouse, a family member, or someone you love who needs your support? Then this invitation is especially for you. Tuam FM invites you to a special Multicultural Carers Appreciation Dinner, an evening dedicated to recognizing, celebrating, and appreciating the role that carers play in our families and communities. We want to acknowledge your dedication, hear about your experiences, share a meal together, and give you a little something special as a token of our appreciation. And because caring is something we often share with those closest to us, you're welcome to bring a family member as your plus one. Join us on Tuesday, the 13th of October, from 6 p.m. to 7:30 p.m. at Salama College Hall, 40 Hector Street, Chester Hill. Spaces are limited, so please RSVP by Monday the 5th of October to help us confirm catering numbers. To register, email contact us at 2mfm.org.au, call 02-9707-2747, or simply click the registration link on our socials. 2MFM, celebrating the carers who care for us.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم، يجرها 70,000 من الملائكة ب70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

وصف أحد الصالحين المتقين فقال: المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، ألزموا أنفسهم في البلاء الصبر، وفي الرخاء الشكر، فيهم شوق إلى الثواب،

واجعلني أفضل مما يظنون. ومن علامات المتقي أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعملا في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. تراه خاشعا قلبه، قانعة نفسه، سهلا أنبه، مكظوما غيظه. الخير منه مأمول، والشر منه مأمون. يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. لينا قوله، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره. في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور. إن بغض لم يظلم، وإن أحب أكرم. إن بغي عليه صبر، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حديثنا في هذه الحلقة عن العقبة وعن البحر الميت ووادي رم وبعض المعالم المعروفة والمشهورة في المملكة الأردنية الهجرية.

ميناء العقبة. تقع العقبة على حافة البحر الأحمر، حيث تتعانق أشجار النخيل الباسقة لتحتضنها مياه الخليج الصافية والرمال الذهبية، ويرتاد العقبة الزائر ليستمتع بهوايات متعددة كالسباحة والغوص أو التزلج المائي أو صيد السمك. والعقبة مشهورة بأنواع المرجان والأسماك الغريبة، وكانت في الزمن القديم ملتقى طرق المواصلات البرية والبحرية ما بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، فهي معروفة بالآثار القديمة وفيها آثار مدينة أيلة.

البحر الميت، إنه أكثر الأماكن المعروفة انخفاضاً على وجه الأرض، 400 متر تحت سطح البحر. هذا الموقع الفريد يقع على بعد 55 كيلومتر تقريباً غرب عمان. والبحر الميت اسم على مسمى، إذ لا يعيش فيه أي كائن حي بسبب كثافة الأملاح فيه، وهذه الأملاح تعطي الماء خواص علاجية ومنتجات الطين والصلصال التي تجمل وتحسن البشرة والجلد، والتي يتم تسويقها في مختلف أنحاء الدنيا. وفي الجهة الجبلية إلى الشرق تتدفق ينابيع زرقاء معين المعدنية الساخنة ذات الخواص العلاجية لأمراض البرد والمفاصل والروماتيزم.

وادي رم في أقصى جنوب المملكة وإلى الشرق من العقبة يقع وادي رم في قلب الصحراء العربية، حيث الرمال الملونة الحمراء تعانق الجبال في ارتفاعاتها الشامخة. إن جمال الطبيعة في هذه الصحراء يعكس صورة وعادات القبائل البدوية التي لا تزال تتخذ من هذه الأصقاع دار إقامة لها. فهؤلاء البدو أهل ضيافة وكرم، ينصبون مضاربهم من بيوت الشعر والخيام حول قلعة قوة البادية الأردنية في وادي رم وفي مواقع أخرى في المكان المحيط. وإذا مررت بهم فمن المألوف دعوتهم لك لتناول فنجان قهوة البن العربية أو كأس من الشاي إلى جانب موقد النار، أو يأخذونك في جولة برية على ظهور الخيل أو الجمال.

وادي الأزرق. تعتبر واحة الأزرق حوضاً مائياً مغلقاً بمساحة 12,000 كيلومتر، أكثره في الأردن، والأقسام الأخرى تشترك فيها السعودية وسوريا. وقد عرف حوض الأزرق تاريخياً كواحة رطبة تأتي إليها الطيور خلال فصل الخريف من أوروبا هرباً من جوها القارص البرودة باتجاه إفريقيا أو للإقامة فيها، ثم ترجع في رحلة العودة إلى أوروبا أواخر فصل الربيع هرباً من حر الجنوب، فيما تتمتع أوروبا بمناخ جميل صيفاً. وواحة الأزرق محمية طبيعية للطيور المهاجرة أو المستوطنة وللحيوانات البرية والثدييات والأسماك والزواحف والحشرات، فقد وطنت فيها حيوانات الصحراء كالمها العربي والغزال، الريم والنعام والحمار البري، كما يغطيها غطاء واسع من النباتات. وكذلك حوض الأزرق وغني بالقصور والآثار، ومنها قصر الأزرق وقصر عمرة، وكذلك قصر الحلابات الذي بناه الرومان لأغراض دفاعية وجدده الأمويون وزخرفوه.

هذه لمحة خاطفة عن الأردن، هذا البلد العربي الذي يعتبر واحة في قلب الصحراء. وإن زرتم هذه الأماكن تذكروا التفكر في مخلوقات الله وتعظيم الخالق، وتذكروا أن الله أمر عباده في القرآن الكريم بالتفكر في مخلوقاته ليزدادوا تعظيما لخالقهم، لأن التفكر في مخلوقات الله يقوي يقين المؤمن.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية السابعة من سورة المجادلة إلى الآية الثالثة من سورة الطلاق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

حكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

0: واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: Dear listeners, welcome back to the Gen Z podcast, a series where young Muslims navigate living a blessed life in the 21st century while still adhering to the traditional Islamic principles which bind us together. Before we begin, make sure to follow 2MFM on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And if you want to listen back to episodes that you enjoyed or catch up on episodes that you have missed, you can find full episodes on both SoundCloud and Spotify at 2MFM.

القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند الصباح وعند المساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل أحيانه، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع ذكر الله عز وجل في أي حال من الأحوال، في الليل والنهار، والصحة والسقم، والسر والعلانية، والسفر والحضر، والقيام والقعود، والصباح والمساء، وسائر أحواله.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبى وأخلص من سعى على

وإن من الأذكار الجليلة والأوراد المهمة للمسلم ما يتعلق بيومه وليلته، صباحه ومسائه، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، وحمده بإثبات الكمال المطلق له سبحانه، والتي عرفت بأذكار الصباح والمساء، ولها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من أذى الشياطين، وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

وفي حديث طويل رواه ابن حبان وغيره أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته فقال: صدق الخبيث. وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم، كما أخبر بذلك النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها من البركات والأسرار في الشفاء والتحصين وغير ذلك ما ليس في غيرها، لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وإثبات ألوهيته وتنزهه عن أوصاف المخلوقين، وإثبات حياته تعالى، فحياته تبارك وتعالى لا بداية لها ولا نهاية، ليست كحياة غيره، فحياته ليست بروح ولحم ودم. والبرهان العقلي على كونه تعالى حيا أنه لو لم يكن حيا لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص.

0: أحد.
1: وآية الكرسي فيها دلالة على علم الله الشامل لكل شيء، وأنه سبحانه القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، المدبر لجميع مخلوقاته، وأنه تعالى هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، إلى غير ذلك من معان كثيرة تضمنتها هذه الآية المباركة.

فهذه الآية آية الكرسي آية طيبة مباركة فيها كل هذه المعاني العظيمة، فهي حافظة بإذن الله تعالى وحصن حصين لمن يواظب على قراءتها صباحا ومساء من شر شياطين الإنس والجن وسائر المكروهات كالسحر والحسد والعين وغير ذلك.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. حول هذا الموضوع وما يناله من أجر ونور، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه ثوابا جزيلا.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. معناه أن الذي يذهب إلى المسجد بنية خالصة لله تبارك وتعالى لعمل خير، إن كان ذهب قبل الظهر وإن كان ذهب بعد الظهر، الله تبارك وتعالى يعد له، يهيئ له في الجنة نزلا. النزل معناه الطعام وغيره مما يهيأ للضيف. والجنة القدر الصوت فيها، المسافة التي يصلها الصوت، خير من الدنيا وما فيها. فمعناه أن الذي يتردد للمساجد لأمر خير كصلاة الجماعة أو لحضور مجلس علم الدين، هذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أحسن من أن يجلس في البيت ويسمع في بيته. إذا جاء إلى المسجد وسمع يكون له أجر أكبر. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب التصديق به والإيمان بأنه حق، القيامة. القيامة معناها من خروج الناس من قبورهم من عند البعث إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا يوم القيامة، يقال عنه يوم القيامة. الله أخبر في القرآن الكريم أنه يكون 50,000 سنة، يوم الحساب يكون 50,000 سنة. هذا الوقت بالنسبة لنا، بالنسبة للناس في العادة، هو وقت طويل، لكن ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أي التقي يحس بهذه السنوات الطويلة بأقل من وقت الصلاة المكتوبة. كم يأخذ الوقت حتى يصلي الشخص الصلاة المفروضة؟ دقائق قليلة. التقي هذه 50,000 سنة بالنسبة له أخف من وقت صلاة المكتوبة. أما الكافر فيحس بهذه السنوات الطويلة لأنه في نكد مستمر، في حسرة مستمرة، لا يصيبه راحة. بعد الموت لا يحصل له راحة. أما التقي فلا يحصل له نكد، لا في القبر ولا يحصل له نكد في الآخرة عند الحساب. حساب التقي يكون حسابا يسيرا. أما الشخص الذي شاء الله له أن يعذب فإنه يدقق عليه في الحساب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذبه، يعني من دقق عليه في الحساب يعذب. أما التقي لا يدقق عليه، يكون حسابه يسيرا. يعني لما نقول اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، معناه يا رب اجعلنا من الذين لا يدقق عليهم في الحساب، فيكون حسابهم يسيرا ويدخلون الجنة آمنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والحساب يجب الإيمان بالحساب، وهو حق، ومعناه عرض أعمال العباد عليهم. أعمال العباد تعرض عليهم. الآن في الدنيا الملائكة يكتبون ما يعمله الشخص وما يقوله الشخص وما يعتقده الشخص، يكتبونه. يوجد ملكان، رقيب وعتيد. كل واحد من الناس إذا كان من المؤمنين يسجل عليه الحسنات، وإذا فعل له الحسنات، وإن فعل السيئات تسجل عليه. إن كان من الكفار ولا يسجل له حسنات، يسجل عليه المعاصي فقط. في هذه الصحف التي يسجل فيها الملائكة الأعمال، بعد ذلك أعمال المؤمن ترفع إلى مكان في السماء. العمل الصالح الذي يعمله المؤمن والقول الصالح الذي يقوله المؤمن، هذا يرفع إلى مكان في السماء. يوم العرض، يوم عرض الأعمال على العباد، هذه الصحائف تعرض، هذه الصحائف تعرض وتوزن في الميزان. يوجد ميزان في الآخرة توزن فيه أعمال العباد، هذه الصحائف هي التي توضع في الميزان. فمن رجحت حسناته على سيئاته، غلبت حسناته سيئاته، الله يدخله الجنة بلا عذاب رحمة منه. ومن غلبت سيئاته على حسناته، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. أما الذي تستوي حسناته مع سيئاته، فهذا برحمة الله يدخل الجنة بلا عذاب. فالذي هو من أهل الذنوب، لو مات بلا توبة، الشخص عليه ذنوب كبائر، لا نقول إن هذا لا بد معذب في الآخرة، إن لم يكن ورد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا يكون من أهل العذاب. لا نجزم بتعذيب واحد من المسلمين مهما كان عليه من الذنوب، إنما نقول هذا تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم أليس قلنا بحسنة واحدة قد يغفر الله جميع ذنوب المؤمن بحسنة واحدة، وإن كانت الناس تراها قليلة. مرة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل معصية من المعاصي ليست من الكبائر، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسأله عن حاله، فوجد أن الرسول يصلي فصلى معه. فبعد الفراغ من الصلاة سأله، قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك بصلاتك معنا. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ يعني هذا الأمر لي بخصوصي؟ قال: لك ولسائر أمتي، لك ولسائر أمتي. معناه الصلاة الصحيحة المقبولة الله تعالى يجعلها سببا لتكفير الخطايا ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، إذا اجتنبت الكبائر تكون سببا لمغفرة الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل كان يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، من الأوساخ يعني. قال لهم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فإذا واحد حافظ على الصلوات وصلاها صحيحة بشروطها وأركانها وبإخلاص لله تعالى مع شروط القبول، هذه الصلاة ينتفع بها نفعا عظيما، ينتفع الشخص بها نفعا عظيما. أما الكافر في الآخرة لا حسنات له، إنما عليه ذنوب فقط. يعذب الكافر على كفره وعلى المعاصي التي فعلها أيضا غير الكفر، المعاصي التي يفعلها سوى الكفر أيضا يعذب الكافر عليه، ليس فقط على كفره يعذب. الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، عذابهم أشد من الذين كانوا كفارا مثل هؤلاء، لكنهم لا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عملوا إلا الكفر الذي فعلوه، بعد ذلك ما حاربوا الرسول. أولئك عليهم ذنب زائد، وهو أنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحساب يكون بتكليم الله للعباد جميعهم. قلنا ورد حديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يسمع الله تبارك وتعالى العباد كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيحصل للتقي من سماعه كلام الله سرور، وللكافر لا يحصل له سرور، يزداد نكدا وحسرة. ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم. لذلك الواحد إذا قلل من التنعم يكون خيرا له، كلما قلل من التنعم كلما قلل من الاسترسال في الملذات والشهوات كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. المؤمن كلما قلل من الشهوات والاسترسال في الملذات وقلل من تتبع الترفه كلما كان حاله أحسن عند الله تعالى. ليس كما يقول بعض الجهال، بعض الجهال يقولون الله يأمر بالتنعم. الله لا يأمر بالتنعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فاللي بيقول الله يأمر بالتنعم كذب الشرع، قلب الحقيقة. لو كان الله يأمر بالتنعم لكان الأنبياء أشد الناس تنعما، لأنهم أقرب إلى الله تعالى من سائر الخلق، هم يتقربون إلى الله بالطاعات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر علي الشهر والشهران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيتنا نار، يعني لا نطبخ. شهر يمر الشهر والشهران ولا يطبخون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة كان يمر الشهر والشهران من دون طبخ، يعني ماذا يأكلان؟ فسألها سامع الحديث، سألها قال: ما كان طعامكما؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. شهر يمر شهر وشهران يأكل الرسول وزوجته التمر والماء، يعني في الصباح يأكل التمر والماء وفي المساء يأكل التمر والماء. من زمان العرب كانوا يأكلون مرتين في اليوم، ليس مثل هذه الأيام يأكلون ثلاث مرات، وفي عصروني وفي صبحي وفي إلى ما هنالك من الأشياء اللي موجودة عند الناس. كان الأمر مختلفا عند العرب، كانوا يأكلون في اليوم مرتين، في غير عم نحكي في النهار، في أول النهار وبعد المغرب يأكلون. اليوم زادوا في الأكل، زادوا في الترفه. فالأنبياء ما كان هذا حالهم، الأنبياء كانوا لا يتتبعون التنعم، كانوا يقللون من التنعم. لماذا؟ لأنهم هم العقلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة. قلنا أول ما ينتن من الإنسان في قبره بطنه، أول ما ينتن بطنه، هذا يشير لنا أن لا نعتني به. إذا كان هو أول ما ينتن منا كأن فيه إشارة لنا أن لا نعتني به إلى الحد الذي نحن نعتني به. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيه أن يأكل لقيمات أقل من 10 لقم يقوم بها بدنه، يكفيه ذلك. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى عليه السلام كان أيضا معروفا عنه أنه كان يأكل النبات بلا طبخ، يأكل من نبات الأرض من غير أن يطبخه، مثل الملوخية والهندباء، يأخذها خضراء ويأكلها. لماذا؟ ليدلنا أيضا، ليدل الذين معه وليدل غيرهم على أن هذه الدنيا لا ينبغي للمؤمن أن يركن إليها، إنما ينبغي له أن يعتني بما هو مقبل إليه وليس فيه فناء، وهو الآخرة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقبل سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام، ومعلوم أن الله تعالى آتاه من الملك ما لم يؤتي أحدا من خلقه، كان عنده ملك ما آتاه الله لأحد من الخلق، وسخر الله له الجن وسخر الله له الريح، كانت الريح تحمله ومن معه كأنهم على بساط تحمله إلى حيث يريد، كانت له سهلة يعني مطاوعة له، وأعطاه الله ملكا ما أعطاه لغيره، يعني تحت يده الجواهر والكنوز والذهب، وكان كل يوم يذبح للناس 100,000 ذبيحة يطعم الناس. أما هو لنفسه عليه السلام فكان يأكل خبز الشعير، الناس اليوم إذا قلت لهم الشعير يذهب بالهم أن هذا طعام البهائم، لا يذهب بالهم إلى أن هذا يأكله الناس. أو بعض الناس اللي عم يعملوا رجيم بيأكلوا بفتشوا على السوبر ماركت على بسكوت هذا توست الشعير. أما في العادة الناس ما بتأكل خبز شعير. سيدنا سليمان كان يأكل من خبز الشعير ويأتدم باللبن الذي بلغ الغاية في الحموضة، اللبن اللي صار حامض، يضع هذا الخبز خبز الشعير فيه ثم يأكله. هو لو طلب من الجن أن يطحنوا له الذهب والفضة والجواهر لفعلوا، لأنهم كانوا يطيعونه، لا يسعهم إلا أن يطيعوه. مع ذلك ما اهتم لأمر الدنيا كما يهتم الناس اليوم. وهذا واحد يدعي العلم الذي قال إن الله يأمر بالتنعم، واحد كان يدرس في مكان وهو يدعي العلم قال إن الله يأمر بالتنعم، خالف ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والأولياء لا يتنعمون لأنهم أدركوا حقيقة هذه الدنيا وأدركوا حقيقة الآخرة، فاهتموا للآخرة أكثر من اهتمامهم للدنيا. فلذلك سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال الزهد أول قدم القاصدين إلى الله. قال الزهد يعني الزهد في الدنيا أول قدم القاصدين إلى الله، معناه شيء مهم للوصول. الزهد شيء مهم يساعد على الوصول على الترقي من أجل أن يكون الإنسان مترقيا في الآخرة. ويكون الحساب بتكليم الله للعباد جميعهم فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها. فلذلك الغني وقوفه أطول من غيره لأنه يسأل عما أعطاه الله من النعم. الأمر ليس كما يقول بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يقولون إذا كان الإنسان فقيرا فإنه يكون كافرا، لا يتم الإيمان إلا بالغنى. هذا تكذيب للشرع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح البخاري في باب اسمه باب فضل الفقر، الفقير التقي عند الله له منزلة. هو لما يكون الإنسان فقير ولا يجد كثيرا مما يطلب ويصبر على ذلك له أجر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الذي يرضى ويشكر ويصبر فهذا له مقام عالي، أما الذي يتسخط يعترض على الله، إذا اعترض على الله كفر والعياذ بالله. من عجائب هالعصر من بضعة أيام أخبرني شخص على كلامي هلا عم بقوله من اعترض على الله كفر، أخبرني شخص أن امرأة اعترضت على الله فقال لها هذا كفر عليك أن تتشهدي، فراحت إلى واحد يدعي العلم قالت له حصل مني كذا وكذا، قال لا الذي يعترض على الله لا يكفر. إبليس ما هو كفره أول ما كفر؟ بماذا كفر؟ بالاعتراض على الله. كأنه يقول إبليس ما كفر والعياذ بالله. صرنا في زمان يعني الإنسان يحترق كبده من شدة ما يجد من الذين يدعون العلم ويفترون على الله ويفترون على الرسول ويفترون على الشريعة ولا يبالون. وإذا تكلمت الحق يقولون لك أنت جئت بشيء جديد. ما جئنا بشيء جديد، في شيء عم نطلعه من جيبتنا ونقول للناس خذوا منا هذا الذي أخرجناه لكم من جيوبنا. نقول للناس نحن على منهج الإمام أبي الحسن الأشعري. من هو أبو الحسن الأشعري؟ إمام أهل السنة والجماعة، كان في القرون الثلاثة الأولى، وفي الفروع على مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الناس يعرفونه، ولد سنة 150 للهجرة، أيضا هو من السلف من أكابر الأولياء. أما هؤلاء الذين يفترون لما لم يجدوا علينا ما يعاب في الحقيقة ما يعاب في الحقيقة عمدوا إلى الافتراء، صاروا يقولون عنا نحن نكفر الناس، نحن لا نكفر المسلمين، نحن نقول المسلم مهما عصى الله تبارك وتعالى، مهما فعل ذنوبا وإن كانت من الكبائر، لا يكفر ما لم يستحل هذه المعاصي. نحن نتمسك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن نقول لا يكفر مؤمن بذنب مهما كان كبيرا ما لم يستحله، لكن نحن نقول من سب الله كفر، هذا ليس تكفيرا للمؤمنين. نقول من سب الله كفر، من استهزأ بالصلاة، من استهزأ بالصوم، نحن ننقل ما قاله الأئمة الأكابر من قبل، فهذا ليس منا افتراء على الدين، إنما الذين ما وجدوا ما يعيبونه علينا على أحبابنا صاروا يقولون هؤلاء يكفرون الناس. المشبهة الذين يقولون الله جالس على العرش وبعضهم يقول الله ساكن في السماء، هؤلاء يكفرون الناس، يقولون من قال يا محمد كفر، والمسلمون من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما زالوا يقولون يا محمد ولم يكفرهم واحد من المؤمنين. أليس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يا محمد لما خدرت رجله كما روى البخاري وغيره؟ قال من اعترض عليه؟ ما اعترض عليه واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا واحد ممن اتبعهم على إحسان. فالمسلمون يقولون يا محمد، يا جيلاني، يا رفاعي، يا علي، يقصدون بذلك أدركنا بدعائك إلى الله لأنك أحسن منا عند الله، فلا يكفرون بذلك. الذين يكفرونهم هم يكفرون الناس، ليس نحن من يكفر الناس، المشبهة هم يكفرون الناس. والذين يكفرون من حكم بالقانون ولو في قضية واحدة لكونه خالف الشرع، يكفرونه ويجعلون كل من عاش تحت حكمه كافرا، هؤلاء هم الذين يكفرون الناس. يقولون إذا واحد حكم في قضية واحدة قانونية فإنه يكون كافرا، ويقولون من عاش تحت حكمه ولم يعمل عليه ثورة فهذا أيضا يكون كافرا. هؤلاء كفروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى قال قائلهم البشرية بجملتها ارتدت، حتى المؤذنين في مشارق الأرض ومغاربها ارتدوا عن الإسلام وصاروا في عداد الذين يعبدون العباد، صاروا من عبادة العبيد واعتدوا على ألوهية الله. قالوا هذا المجتمع لا يوجد مجتمع إسلامي، هذا مجتمع جاهلي، كل الذين فيه كفار استثنوا فقط أنفسهم، قالوا نحن فقط المسلمون ومن سوانا كفار، كفروا جميع الناس. هؤلاء الذين يكفرون الناس، أما نحن لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ونقول إننا نقول من سب الله كفر، فليذهب إلى كلام العلماء. الإمام قاضي عياض رضي الله عنه قال لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر، قال لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف. فلما نحن نقول من سب الله كفر، ما ممكن جئنا بشيء جديد، الذي يقول لم يكفر سب الله هو جاء بشيء جديد، هو جاء بشيء جديد. أو اللي بيقول لك بده يسهل على الناس على زعمه، بقول له إذا كنت زعلان وغضبان ما كفرت، يقول له إذا كنت في حالة الغضب ما كفرت، يريد أن يسهل على الناس. معنى كلامه يا ناس كفروا لما تغضبوا، كفروا ما عليكم مؤاخذة. هؤلاء خالفوا الشرع، ولأن أهل الضلال يتحدون على أهل الحق، يداهن بعضهم بعضا على ضلالهم، يجتمعون وهم يختلفون في الحقيقة، حتى في ضلالاتهم يختلفون ومع ذلك يجتمعون على أهل الحق، لأن مأربهم واحد وهو محاربة أهل الحق، لأن قصدهم أن يحاربوا أهل الحق، يجتمعون تراهم يجتمعون على أهل الحق. فلا يهولنكم ما يقوله المفترون، نحن نحمد الله تبارك وتعالى أننا على عقيدة أهل السنة والجماعة، على العقيدة الأشعرية، على عقيدة الرسول وأصحابه، نحن نحمد الله أننا تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نحن مع الجماعة، نحن مع الجماعة. اليوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أغلبهم أشاعرة، أغلبهم أشاعرة، هكذا على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، المسلمون من زمان الرسول إلى يومنا هذا يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالصالحين وبالأعمال الصالحة. نحن مع هؤلاء، مع الجماعة، ما تركنا الجماعة وشذذنا. الذين شذوا هم فليحاسبوا أنفسهم وليرجعوا عن شذوذهم قبل فوات الأوان، لأنه إذا مات الإنسان بعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع عما كان عليه قبل موته من العقائد الفاسدة. فمثلا مثل هالمسألة اللي كنت أذكرها الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن شيء من مواقف الحساب قال: وأصحاب الجد محبوسون، يعني يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، أما الأغنياء فهم ينتظرون السؤال عن أموالهم من أين جلبوها وفيما أنفقوها. أما الفقير الذي ليس عنده مال لا يسأل عما ليس عنده. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ليش؟ لأن الأغنياء عندهم سؤال عن المال. أليس ورد في الحديث أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4؟ الرسول قال فيها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا جاءك واحد الآن في هذا العصر أو قبل أو بعد وقال لك: لا، الفقير منه منيح حالته لأنه فقير، الغني بس هو المنيح، والغنى شرط للإيمان، ومن كان فقيرا فهو مرتد كافر والعياذ بالله، فطبعا العاقل الذي سمع الشرع وتعلم الحق وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: كلام هذا الإنسان المخالف للشرع، المخالف للحديث، ليس بشيء، ليس معتبر. كائنا من كان هذا الإنسان، ماذا كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: إن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. يعني إذا واحد قال كلاما غلطا ما بقول أنا هذا الغلط صار صح لأنه فلان قال هذا الكلام، لا، هذا الإنسان يوزن هو بميزان الحق، كلامه وافق الحق نقول هذا الإنسان تكلم بحق، كلامه خالف الحق نقول هذا الإنسان كلامه ليس صحيحا. ولو كان نال شهرة بين الناس، ولو كان نال شهرة بين الناس، في ناس بيتبعهم 1,000,000 شخص، في ناس بيتبعهم 1,000,000 شخص وبيقولوا الله تعالى ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء، عندهم أتباع أكثر من 1,000,000 شخص، ما نفعهم الأتباع، لا ينفعونهم هؤلاء الأتباع، لا ينفعونهم. إبليس في الآخرة سيتخلى عن من كان هو يواليه الآن، بيقول أنا ما دخلني في الآخرة، يدعي أنه هو ليس له دخل، ذاك هو أضل نفسه. يتبرأ إبليس ممن كان يواليه في هذه الدنيا. كذلك هؤلاء مشايخ الفتنة والسوء الذين تصدروا للتعليم فخالفوا الشرع وكذبوا القرآن وكذبوا الحديث وكذبوا الشريعة، هؤلاء لا يستطيعون أن ينصروا الذين نصروهم في الدنيا، لا يستطيعون أن يؤيدوا في الآخرة من كانوا في هذه الدنيا يؤيدونهم، لأنهم هم إن ماتوا على حالهم يكونون هم منشغلين عن هؤلاء الناس بما هم مقبلون عليه. فلذلك الإنسان العاقل الفطن كما قلنا ينظر في الكلام، إذا وجده موافقا للشرع يقول هذا الكلام على العين والرأس، وجده مخالفا يقول لا أقبله. ما يقول فلان قال وخلص، بعض الناس بيقولوا فلان إذا قال شغلي فخلص أكيد مضبوطة لأنه أبوه كان ولي من الأولياء. وقلنا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان والده يعبد الأصنام، وسيدنا إبراهيم كان يرد عليه وينهاه، لا نقول إن والد إبراهيم بسبب إبراهيم عليه السلام صار ناجيا مع كونه مات على الكفر. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أليس ولده كنعان الذي هو من صلبه رفض أن يؤمن ورفض أن يتبع والده ورفض أن يركب في السفينة وبقي على كفره، مع أنه خرج كان هو ولدا لسيدنا نوح. فلا يقال بما أنه كنعان أبو نوح فخلص هو من الناجين، أعوذ بالله، لا يقال هذا الكلام. كذلك بعض الناس اليوم إذا رأوا غلطا من واحد عنده مريدون فيقولون هذا بما أن والده فلان الفلاني وهذا الوالد من أكابر الأولياء فنحن لأجل خاطر الوالد أو لأجل خاطر الجد لا نتكلم مع هذا الرجل. هذا الكلام مخالف للشريعة، هذا الكلام مخالف للشريعة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. كان في ناس ينزل الوحي على الرسول في بيان حالهم. قال سيدنا عمر: إن الوحي قد انقطع، الآن ماذا نفعل؟ كيف نعامل الناس بما يظهروه لنا؟ قال: وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. شايفين هالكلام قديش مفيد؟ قال: ومن أظهر لنا غير ذلك، يعني نحن نأخذ بالظاهر، لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. يعني لو قال قلبي طيب ونظيف، صدقوني نيتي صافي وما في شيء بقلبي، قلبي مثل التلج، بعض الناس هيك بقوله، بتقول له: أنت أليس قلت هذا الكلام المخالف؟ خلص، كما قال سيدنا عمر: لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. فيسر المؤمن التقي لما يسمع كلام الله في الآخرة، ولا يسر الكافر بل يكاد يغشاه الموت. ليش يكاد يغشاه الموت؟ لأنه لا يموت، قلنا هناك لا يموت الناس. فقد ورد في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، رواه أحمد والترمذي. قلنا هذا ليس معناه كما يكون بين الخلق الكلام بالمقابلة والمسافة، وليس معناه أن الله يوصف بكلام حادث هو حرف وصوت ولغة، لا. ويجب الإيمان بالثواب والعذاب. أما الثواب عند أهل الحق فهو ليس بحق للطائعين واجب على الله تعالى، يعني ليس واجبا على الله أن يثيب الطائعين، إنما إثابة الله للطائعين محض تفضل من الله تبارك وتعالى. هذا معنى عبارة أهل الحق لما يقولون هذه العبارة: الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله. معناه الله يعطيهم الثواب كرما منه وفضلا، وليس وجوبا عليه. في فرقة اسمها المعتزلة، هؤلاء شذوا عن المسلمين، يقولون: يجب على الله أن يعمل ما هو أصلح للعبد. أهل الحق ماذا يقولون؟ لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من غيره سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال:

ربك بظلام للعبيد. لذلك يكفر من يقول الله ظالم أو الله بيظلمني إذا دخلني على النار، هذا كفر والعياذ بالله. أهل الحق يقولون الله خالق كل شيء، خلق الكفر، الكفر والإيمان والمعاصي والحسنات، وخلق المؤمنين وخلق الكفار والجنة والنار وإبليس والملائكة، وهو ليس بظلام للعبيد. خلق إبليس مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس سيكون سببا لإضلال كثير من الخلق. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. الله عالم في الأزل أن إبليس يكون سببا لغواية كثير من الناس، هو خلقه سبحانه وتعالى. فالله لو، الرسول قال لو عذب أهل أرضه وسماواته، من أهل السماوات الملائكة، قال لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله مالك كل شيء على الحقيقة فلا يتصور منه الظلم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؟ لأن أعمال الطائعين هي بتوفيق من الله، لأن الإنسان المؤمن إذا ذكر الله، الله هو الذي أقدره على أن يذكره، لأن المؤمن إذا صلى، الله هو الذي أقدره على أن يصلي، فالفضل لله، فالفضل لله تبارك وتعالى. لذلك الرسول قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حتى يكون الإنسان من الناجين لابد أن يعتقد أن كل ما دخل في الوجود بمشيئة الله، بتقدير الله، بعلم الله، بتخليق من الله سبحانه وتعالى. إنما الثواب فضل من الله، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن مما يسره في الآخرة، والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة، وإنما هو عدل منه، وهو يعني العقاب ما يسوء العبد يوم القيامة من دخول النار وما دون ذلك، وهو على قسمين أكبر وأصغر. فالعقاب الأكبر هو دخول النار، والعقاب الأصغر ما سوى ذلك كأذى حر الشمس يوم القيامة، فإنها تسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه، ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، كل واحد في عرقه يكون منه، بل يقتصر عليه حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها رب أرحني ولو إلى النار. الكافر من شدة ما يقاسي من أذى حر الشمس يقول رب أرحني ولو إلى النار، والنار أشد عذابا مما هو فيه، لكن هو من شدة الضيق الذي يعانيه في تلك اللحظات يقول رب أرحني ولو إلى النار. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، هكذا ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سمع عن أهوال يوم القيامة يستحب له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله كافينا لما يهمنا، ونعم الوكيل معناه هو نعم الموكول إليه الأمر. فلذلك إذا واحد أصابه انزعاج، اغتياظ، إنسان أغضبه، ليقل مثل هذا الكلام، ليقل حسبي الله ونعم الوكيل، ليفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة تحت ظل العرش، كما ذكرنا في درس مضى، المؤمنون الأتقياء يكونون يوم الحساب حين تدنو الشمس من رؤوس العباد تحت ظل العرش في أمان مطمئنين. وهذا معنى الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش. ويجب الإيمان بالميزان، والميزان هو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة، يعني صحائف الأعمال التي سطرت عليها أعمال هؤلاء الناس، والذي يتولى وزنها

جبريل وميكائيل عليهم السلام. وما يوزن إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، فمن أهل النجاة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى، إن الجنة فيها درجات. أعلى مكان في الجنة ما هو؟ الفردوس الأعلى، وسط الجنة. أليس قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؟ فمن أراد بحبوحة الجنة، يعني من أراد أن يكون تمتعه وتنعمه في الآخرة في الجنة في أحسن مكان فيها، في وسطها وأعلاها، فليكن مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. يعني الكافر ليس له في الآخرة حسنات، أطعم بحسناته في الدنيا. في الدنيا الكافر ما تنفس الهواء، ما أكل الطعام وشرب الشراب، ما كان ينام ويمشي ويتنعم بنعم كثيرة في هذه الدنيا، أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، فليس له في الآخرة شيء. ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. هذا الصراط جسر عريض ممدود ما بين الأرض المبدلة إلى الجنة، وتحته النار، يعني الشخص الذي شاء الله له أن يعذب يقع في النار، والذي شاء الله له أن يكون من أهل النجاة يعبر هذا الصراط من غير أن ينزل في النار. وبعض الناس يكون عبورهم مثل الريح السريعة، مثل الريح السريعة، وبعض الناس يكون عبورهم كلمح البصر، وبعض الناس كالخيل المسرعة. ورد أن الناس تجري بهم أعمالهم، يعني على حسب عمله يكون عبوره على هذا الصراط. نسأل الله أن نكون من الذين لا يوقعون في النار، أن نكون من أهل النجاة. فمنهم من يرده ورود دخول، وهم الكفار. وإن منكم إلا واردها، شو يعني وإن منكم إلا واردها؟ ليس معناه الكل سيدخلون النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار، الأولياء لا يدخلون النار، الشهداء لا يدخلون النار، الأتقياء لا يدخلون النار. يريدونها، أي يمرون في هوائها طائرين، هذا يقال عنه ورود. الذي يمشي على الصراط ويرد حتى يمر حتى يدخل الجنة وردها، والذي يمشي وردها يعني مر من فوقها، والذي يمشي ويوقع فيها أيضا هذا وردها. فالورود يصدق على من نزل فيها وعلى من عبر من فوقها ومشى إلى الجنة. فلا يقال إن كل واحد لابد سيدخل النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار، والأولياء والأتقياء والشهداء لا يدخلون النار. الذين يريدون ورود دخول وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين، أي يزلون منه إلى جهنم. ومنهم من يريده ورود مرور في هوائه، فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين. هذا طرفة عين لما الواحد يغمض عينه ويفتحها، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، يعني يمرون هكذا بهذه السرعة يمرون. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة، قلنا في درس مضى الأرض تبدل صفاتها وتكون أوسع من هذه، ملساء، ليس فيها واد ولا جبل ولا كهف، أرض مالسة تكون مثل الجلد المشدود. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة والآخر فيما يلي الجنة، وقد ورد في صفته أنه ضحض مزلة، يعني أن معناه أن خطر الورود عليه عظيم. كمان ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. ليس معناه أنه رفيع جدا مثل الشعرة وحد السيف، معناه خطر الورود عليه عظيم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، هكذا قال الشخص الذي ذهب ليزور الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النووي إن هذه القصة
رواها كثير من أصحابنا واستحسنوها، يعني رواها كثير من العلماء واستحسنوها، القصة اللي فيها عن العتبي أنه مرة ذهب إلى عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبره، فرأى إنسانا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف عند قبره وقال: السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشد يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. فنام هذا الرجل عتبي نام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: يا عتبي، الحق الأعرابية وأخبره أن الله قد غفر له. هذه القصة يرويها كثير من العلماء مستحسنين لها. فهذا الرجل لما جاء عارف بحقيقة الأمر، لأنه وقف عند قبر الرسول وقال: إني سمعت قول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فهو لو كان الرسول قد توفي لكن ردت إليه روحه في القبر، فهو الآن حي في قبره، فهو هذا الإنسان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ولو أورد الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال: وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يعني ليغفر لي. فهذا الإنسان رأى الرسول عتبي وقال له: يا عتبي، الحق الأعرابية وأخبره أن الله قد غفر له. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني رؤيا حق هذه اللي رآها هذا الرجل العتبي. فإذا قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك ولطلب الاستغفار من الرسول ليس شركا. المشبهة نفاة التوسل يقولون: من قصد قبر الرسول للتبرك فهو مشرك، هكذا يقولون. هؤلاء يكفرون المسلمين، ليس نحن من يكفر المسلمين. ومما ورد يعني عن الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس المراد ظاهره، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله، فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم. على حسب العمل يكون عبور الإنسان. الله يجعلنا من أهل النجاة. آمين. قولوا بنية خالصة لله تبارك وتعالى: لا إله إلا الله.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وارزقنا ربنا الإخلاص في الطاعات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك، اللهم اجعلنا من أحبائك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بأمداد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا بأمداد الأنبياء والأولياء والصالحين، اللهم أكرمنا بنفحات ملائكة الرحمة بجاه سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أصلح أحوال ذرياتنا وأهالينا. اللهم أكرمنا بلقاء ورؤية وزيارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا بشربة من يده الشريفة من حوضه المبارك يا رب العالمين بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب لنا دعاءنا، وأكرمنا برؤية ليلة القدر سر سورة الفاتحة.
1: إخوة الإيمان، طاب الإنصات وأحسنتم عملا بحسن إصغائكم للمحاضرة الدينية التي ألقاها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه، والتي كان عنوانها الغدو إلى المساجد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه، والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد، فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه

0: حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة، بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.
1: أصلي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلا كبيرا، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف

وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى قوله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

0: لبئس ما كانوا يفعلون. والقرآن مشحون بهما، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات. ولحديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذكر الله تبارك وتعالى الذين كفروا من بني إسرائيل وقد لعنوا على لسان نبي الله داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المنكر انتشر بينهم، فكانوا لا ينهون بعضهم بعضا عن المنكرات، لذلك لعنهم الله تعالى في القرآن الكريم على لسان نبي الله داود عليه السلام وعلى لسان نبي الله عيسى عليه السلام. الله تعالى مدح هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا بد من الحكمة. لذلك قال العلماء: المختلف فيه لا ينكر، والمجمع عليه ينكر. مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بالحل ومنهم من قال بالحرمة، لا يعترض على هذا ولا يعترض على هذا. فمن رأيناه يقلد هذا الإمام الذي قال بالحل سكتنا عنه، ومن رأيناه يقلد ذلك الإمام الذي قال بالحرمة سكتنا عنه. لكن إن كنا نعتقد بأن هذا الإنسان يتبع القول الآخر وفعل شيئا يخالف ذلك، يعترض عليه. مثال للتقريب: في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وفي قول للإمام مالك عورة الرجل السوءتان، فالفخذ عنده رحمه الله ليس عورة. فمن رأيناه كاشفا فخذه وهو شافعي المذهب، هنا ننكر عليه، منقول له اللي عم تعمله حرام، أنت تقلد الإمام الشافعي والإمام الشافعي قال بالحرمة، فهنا ينكر عليه. أما إن كان هو مالكي المذهب، أخذ بقول الإمام مالك فكشف عن فخذه، هنا لا يعترض عليه، لأن قول الإمام مالك قول معتبر، والإمام مالك إمام معتبر، فلذلك لا يعترض على من قلد مذهبه رحمه الله تعالى. ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بغير حائل؟ الجواب: حرام بالاتفاق عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، حرام، لم يختلف عالم في هذا. لكن المسألة الخلافية: هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ من مس جلد امرأة أجنبية، أجنبية يعني منها من المحارم، منها أمه ولا عمته ولا خالته ولا بنته، منها من المحارم اسمها أجنبية، فإن لمس بشرة الأجنبية هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه المسألة فيها أقوال وتفصيل بين العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من لمس بشرة امرأة أجنبية من غير حائل، الجلد على الجلد، فقد انتقض وضوءه ووضوءها إن كانت هي متوضئة. في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إن مست يده جلد امرأة أجنبية من غير حائل لا ينتقض وضوءه، وإن كان متعمدا مع كونه حراما. فمثل هذا يعترض عليه من ناحية اللمس، من قال له كيف بتلمس إيد امرأة أجنبية بغير حائل؟ هذا حرام. لكن من حيث الوضوء، إن كان مقلدا للإمام أبي حنيفة لا ينتقض وضوءه. في مذهب الإمام مالك رحمه الله قال: إن لمس جلد المرأة الأجنبية بقصد اللذة أو وجدها ينتقض وضوءه، وإلا فلا، مع كونه حراما، مع كونه حراما. إذن القاعدة المختلف فيه لا ينكر، والمجمع عليه ينكر. فينكر المنكر إن كان لا يؤدي إلى منكر أعظم. أيهما أعظم، شرب الخمر أم الكفر؟ الكفر أكبر الذنوب. فإن كنا نعلم بأن إزالة المنكر الذي هو دونه، شفنا زجاجة فيها خمر، ما حكم ذلك؟ منكر، لا بد أن نزيل المنكر. لكن إن هذا أدى إلى منكر أعظم، أدى إلى الكفر، فعندها لا يجوز لنا أن ننكره في هذه الحال، لأنه يؤدي إلى منكر أعظم. فعلى الإنسان أن يكون حكيما، على الإنسان أن يكون حكيما. الحديث الذي ذكرناه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أقل ما يلزم الإنسان عند العجز أن ينكر بقلبه. مثلا زوجتك لا تصلي، ماذا تفعل معها؟ تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر، تقول لها: يا امرأة، ترك الصلاة معصية كبيرة، والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل وشدة الهلاك والعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون لكن يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى من غير عذر. توعدهم الله بالويل، فكيف الذي لا يصلي بالمرة؟ لكن لا نكفره، هذا الإنسان العاصي تارك الصلاة كسلا ليس جحودا، لا نكفره، لكن ننهاه عن هذا الفعل، سواء كانت زوجة أم أم أم أخت أم واحدة من سائر المسلمات أو رجل من سائر المسلمين. نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر بطريقة حكيمة. يروى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد يوما ما، فإذ برجل أكبر سنا منهما يتوضأ، لكن هناك خلل في وضوئه. جاء الحسن إلى هذا الرجل بعدما أنهى ما كان يفعل، وقال له: أريد منك أن تحكم بيني وبين أخي في مسألة الوضوء، أنا سأتوضأ أمامك وأخي يتوضأ أمامك وأنت تحكم بيننا. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين مثلما توضأ الحسن. الرجل عرف ما يريدان فقال لهما: بارك الله لكما وفيكما وعليكما، وضوء كل صحيح. كانت الطريقة طريقة حكيمة. هذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفة كل واحد فيكم. هذه الوظيفة ليست مختصة بالمشايخ فقط أو خطباء المنابر، هن اللي بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر والباقي ما له علاقة. لا، بل مدح الله تعالى هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن رأيت منكرا فغير إن كنت تستطيع أن تغير، وإن كان لا يؤدي إلى منكر أعظم، وإلا تنكر بقلبك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان مرة في مجلس الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي، ظالم من أكبر الظلام والفساق، رجل سلط سيفه على المسلمين فقتل منهم ظلما أكثر من 100,000 إنسان. فكان مرة سيدنا عبد الله بن عمر بمجلس الحجاج، فالحجاج تكلم بكلام منكر، عبد الله بن عمر لم يتكلم بشيء، سمع لكن لم يتكلم بشيء، أنكر بقلبه دون اللسان. فبعدما خرج من المجلس عوتب، قيل له: لما لم تنكر المنكر أمام الحجاج؟ فقال: تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. عبد الله بن عمر ما كان جبان، لكن استعمل الحكمة، لأنه في بعض الحالات إن أنت أنكرت على الفاعل قد يؤدي ذلك إلى المزيد من الغطرسة من هذا الإنسان، وإلى المزيد من التكبر. ما كل الناس بيتقبلوا منك. اليوم إذا بتنصح إنسان صاحب مسؤولية، صاحب منصب، بالغالب ما بيرد عليك، بالغالب قد يزيد. في كثير من الحالات اليوم لا يسعك إلا أن تنكر بقلبك، تنكر بقلبك دون لسانك، حتى أنت باللسان عاجز، ما بيتقبلوا منك. شو بتعمل بهالحالة؟ تقول بقلبك: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. تعلم قبل أن تتكلم. افتح كتاب صحيح البخاري اللي هو أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. عنده باب الإمام البخاري رحمه الله بيقول فيه: باب العلم قبل القول والعمل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل دخل المسجد فقام بصورة الصلاة ولم يحسن الصلاة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه: السلام عليك يا رسول الله. فرد النبي السلام عليه وقال: عد فصلي فإنك لم تصلي. أعاد ما فعله في المرة الأولى، مرة ثانية سلم على النبي، رد النبي عليه السلام ثم قال له: عد فصلي فإنك لم تصلي. مرة ثالثة كمان فقال: يا رسول الله لا أعرف غير هذا، علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. هذا في زمان النبي الأعظم، المعلم القائد عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان لم يحسن الصلاة، فعلمه النبي كيفية الصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معلمنا وقدوتنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، نتأسى به في أفعاله وفي أحواله وفي حركاته وفي كل حياته. كلنا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل من وطئ الثرى، أفضل من داس على الأرض، أحب الخلق إلى الله، كلنا يعلم ذلك. راقب نفسك أنت يا أخي المسلم من الصباح إلى المساء، هل بدأت نهارك كما بدأ نهاره صلى الله عليه وسلم؟ هل ختمت نهارك كما ختم نهاره؟ هل فعلت ما كان يفعله في أكلك ونومك وشربك ولباسك وذهابك ومشيك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ هل فعلت ذلك؟ تعرف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إمام جليل، إمام معتبر، بلغه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة بالرطب، وقال نكسر حر هذا ببرد هذا. كمان هذا هون فيه لنا درس من الناحية الصحية، التمر بيعتبروه حلو حار، أما البطيخ هو بارد رطب. كيف أكل النبي ذلك؟ كيف أكل؟ هذا كان غير معروف لدى الإمام أحمد، لذلك هو لم يأكل البطيخ. شو سمى النبي أولاده؟ تعرفوا أسماءهم، البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. هل سميت بنتك كما سمى النبي بنته؟ فلذلك أنت يا أخي تأسى به في أحواله، في سكناته، في حركاته، في أقواله. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله 3 مرات، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق حلقة بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومن جملة الخبث السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك. قال: وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن مالك بن دينار أنه قرأ هذه الآية: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء من قوم نبي الله صالح عليه السلام، 9 رهط يفسدون ولا يصلحون، وهم الذين تآمروا على قتل الناقة، أرادوا قتل نبي الله صالح وتآمروا على قتل الناقة ثم عقروها وقتلوها. فأما اليوم ففي كل قبيلة وحي من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذا كان هذا في زمن نبي الله صالح 9 رهط، يقول اليوم انتشر هذا الأمر كثيرا، ما عاد بس بالقبيلة في 9 رهط يفسدون ولا يصلحون، في كل حي تجد من يفسد اليوم. وعنه أيضا أن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب، فضجت الملائكة وقالت: إن فيهم عبدك فلانا، قال: أسمعوني منه صيحة. فإن وجهه لم يتمعر يوما غضبا لمحارمه. وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف. وعنه أيضا: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا، ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يذرنا الله تعالى على هذا، فليت شعري أي عذاب ينزل. وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: كان يقال إن الله عز وجل لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا فلم ينكروه استحقوا العقوبة كلهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن المصلحين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، نقف إلى هنا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

2 MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم من إذاعة الجالية الإسلامية.

أهلا بكم متابعينا. رفع بنك الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة ربع نقطة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، وجاء القرار الرابع خلال 2026 بعد بلوغ تضخم 3.5%. كما وحذر البنك من زيادات أخرى إذا استمرت ضغوط الأسعار، فيما قالت النقابات إن الخطوة ستزيد أعباء الرهون ومخاطر البطالة. هذا وأعلن بنك مكواري تمرير الزيادة كاملة إلى المقترضين اعتبارا من منتصف تشرين الأول أكتوبر، وتعني الزيادة أن صاحب قرض متوسط قد يدفع نحو 110 دولارات إضافية شهريا وفق تقديرات النقابات العمالية. اعتذرت شركة أوبن أي آي للأستراليين بعد اختراق وكيل تابع لها بوابة إحصاءات ميديكير، واعترفت بأنها أساءت التعامل مع إخطار السلطات، وقالت إن النظام كان نموذجا داخليا غير معد للجمهور واستخرج ملفات وبيانات داخلية. كما ألغت الشركة إطلاق نموذجها المقبل GPT 6.1 أسترا لأنه لم يستوفي معايير السلامة. وسيمثل مسؤول كبير من الشركة أمام لجنة برلمانية أسترالية في 6 أكتوبر مع تعهد بدعم الجهات المتضررة وإنشاء فريق سلامة محلي. هذا وشددت الحكومة على أن التحقيقات في الحادث ما زالت مستمرة حاليا. حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن إيران هددت باستهداف مصالح واشنطن حول العالم، قائلا إن بلاده تأخذ التهديدات بجدية، وأكد أن أي هجوم أو محاولة لتنفيذه ستقابل بعواقب في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، وأكد أن تصعيد التهديد سيزيد التوتر الإقليمي. اغتيل قائد الجناح المسلح لحركة حماس في شمال غزة عز الدين البيك في غارة إسرائيلية، وقتل شخص آخر وأصيب 5 وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت قياديا في الحركة، وكانت الغارة على سيارة في مدينة غزة. شنت روسيا هجمات صاروخية وبمسيرات نفاثة على كييف في تصعيد يضغط على الدفاعات الأوكرانية، وتسارع كييف إلى تطوير معارضات جوية أسرع بينما تتناقص صواريخ باتريوت المتاحة لصد الصواريخ البالستية قبل الشتاء. وتقول كييف إن اعتراض المسيرات يستلزم تطوير وسائل أسرع. أخيرا اتهم قائد الجيش الإثيوبي أريتريا والسودان ومصر بمساندة مقاتلي جبهة تيغراي مع تجدد القتال في شمال البلاد، وتحذر جهات إنسانية من نزوح نحو 150,000 شخص وسقوط مئات الجرحى، ما ينذر باتساع الصراع الإقليمي ويثير مخاوف من حرب إقليمية. إلى اللقاء.

0: الجويمة فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأطيب التحيات لكم من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. نحييكم ونتمنى لكم يوما مليئا بالخيرات والطاعات، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، وأن يشفي مرضانا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

يتجدد معكم اللقاء مستمعينا الكرام، ومع صباح يوم جديد يوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، 30 من شهر أيلول سبتمبر للعام 2026. نحييكم أينما كنتم تتابعون إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. لكم من أطيب التحيات أحبابنا الكرام، لا تنسوا إخلاص النية لله عز وجل في جميع أعمال الطاعات، واملأوا وقتكم بالنافع والمفيد بذكر الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه الكريم. ونية الخير دائما، نية فعل الخير دائما في القلب إن شاء الله تعالى، دائما يكون عندنا هيك نوايا حسنة لفعل الخير في يومنا من ذكر وصلاة وأعمال الخير. يعني حتى كمان إن شاء الله تعالى لما الإنسان بيكون عم يشتغل بشغل ليحصل المال الرزق الحلال اللي ينفقه على عياله وعلى أبويه الفقيرين مثلا وبينوي مساعدة المحتاجين والفقراء من هذا المال، فإن شاء الله يكون لكم الأجر والثواب. فلا تنسوا دائما إخلاص النية لله عز وجل، أن تكون النية عند فعل الطاعة طلب رضا الله عز وجل وطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى عند القيام بالعمل الصالح وعمل الطاعة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

منحييكم مجددا مستمعينا الكرام, كمان منحيي مستمعينا باللغة الإنجليزية. Dear listeners, welcome to a new episode or a new program of welcome to the new خدمات program for today. إن شاء الله تعالى Wednesday the 30th of September 2026, the 18th of ربيع الآخر for the Hijri 1448. May Allah تعالى bless you, protect you, and may Allah تعالى guide us to the right path, and may Allah تعالى accept our good deeds. Allah

0: إذن أحبابنا الكرام، معكم ومع فترة الخدمات بنتواصل على الهواء. بنستقبل اتصالاتكم على 970-727-477. The phone number again is 970-727-247. إذن مستمعينا الكرام، ما حنتأخر أكثر، حنذكر بعض الأشياء إن شاء الله اللي وردتنا سابقا، ومنشوف إذا وردنا أي شيء جديد من خلال الواتساب. تحية للجميع، ودائما معكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، إن شاء الله على دروب الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، اللهم آمين.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

أحبابنا الكرام، بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.8، إذن في تراجع بعض الشيء بسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي 69.8. أما بالنسبة لأخبار السير، بالنسبة لأخبار السير بباس هيل هيوم هاوي تحديدا بعد تشستر هيل رود، كان في حادث سير وقع يعني بساعات قبل الفجر حوالي الساعة 3 من بعد منتصف الليل، وسبب هالشي عفوا أزمة السير، 2 لينز مغلقين من أصل 3 بالاتجاه الشرقي، لين رقم 1 ولين رقم 2، وما زال تأثير هذا الحادث على حركة السير حتى الآن. أيضا بيلا كيمبا ذكرنا يوم أمس بسبب حريق كان الطريق مغلق، أما اليوم يعني في تأثير على حركة السير بكلا الاتجاهين على كانتربري رود ما بين دينيس ستريت وهالدن ستريت بسبب هذا الحريق اللي حصل يوم أمس، في تأثير على حركة السير بكلا الاتجاهين. أيضا ببروك فايل بيت وورا رود باتجاه وينبون رود في كمان حريق ولين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الجنوبي، ما ورد أنه في أزمة سير. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع حال الطقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية متوقع يكون الطقس مشمس، إذن متوقع يكون الطقس مشمس وصافي اليوم، درجات الحرارة متوقع توصل بأقصها ل 26 درجة مئوية، حاليا حوالي 20 درجة. أما بالنسبة لحال الطقس يوم غد بمدينة سيدني متوقع أيضا يكون مشمس وصافي، والحرارة بتتراوح ما بين 16 و29 درجة مئوية. منشوف كمان ارتفاع بدرجات الحرارة لكن هيك بلمحة سريعة، يعني اليوم 26 بكرة 29 بعده 27 وبنرجع ل 23، يعني ما زال الجو عم يتأرجح بين شوب بين ربيعي، وبعض الأحيان عم يكون شتوي، ما بنعرف إذا كمان بترجع أيام سقعة مثل اللي شفناها من كام يوم، الله أعلم.

نتابع معكم، وكمان معنا اتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات على 9707-2747. لحظات ونستقبل أول اتصال إن شاء الله.

0: إذا معنا اتصال على الهواء مباشرة على 9707-2747 وفترة الخدمات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لو سمحت، عندي سيارة هولدن كروز 3000.
0: أي موديل؟
1: والله ما بعرف.
0: منك متذكرة أي سنة ما هيك؟
1: لا والله.
0: سعرها 3000. أيوة طيب.
1: هي لا كيف بدي حط الله هي بعدين.
0: ولا يهمك. أي معلومات زيادة ولا بس بناخذ رقم التليفون؟
1: الرقم بس أنا عندي تويلت صفرة كمان وسجاد.
0: طاولة صفرة مع كراسي ولا بس الطاولة؟
1: لا مع كراسي، وفي وحدة طاولة كمان من عندك.
0: طيب طاولة أخرى من دون كراسي. نعم، وشو كمان؟ سجاد قلتي لي؟
1: عندي سجاد. إيه حلوين.
0: سجادتين. وفي شيء تاني كمان قبل ما ناخذ رقم التليفون؟
1: براد.
0: براد. طيب إن شاء الله تعالى. ورقم التليفون
1: 0432-63-6030.
0: أوكي، 0432-63-6030. إن شاء الله. وليهمك، الله يحفظك، مع ألف سلامة. السلام عليكم. مع السلامة. تحياتنا للأخت الكريمة. سيدين listeners, as I was just mentioned, she has a car for sale for her friend, Holden Cruz. She doesn't have any more information. $3,000, and there is a fridge for sale, a dining table with chairs, another dining table without chairs, and two rugs or carpets for sale in Chester Hill area. The phone number for more details is 0432-636030. 0432-636030. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام ومع مزيد من الاتصالات على 9707-2747. 9707-2747. متوقف مع فاصل قصير ومع الأناشيد الجميلة إن شاء الله تعالى. نتوقف مع مقطع من أنشودة هبا علينا إن شاء الله تعالى.

كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات بعض الأشياء اللي وردت سابقا من خلال الواتساب. في عنا في الأخت الكريمة أو الطلب اللي وردنا من خلال الواتساب،

لكن مطلوب يعني شخص لتعليم بمجال يعني يكون عنده خبرة بالباثولوجي بعلم المختبرات ليعلم مرة بالأسبوع يعني هيك وردنا بيكون يتكلم اللغتين العربية والإنجليزية. فإذا حدا عنده هالخبرة بهالمجال ومستعد يعني يعلم مثل ما ذكرنا مرة بالأسبوع يتواصل على هذا الرقم ما بين الساعة 6 والساعة 8 مساء. يتواصل معهم من خلال الواتساب فقط, هذا الرقم واتساب فقط وهو 0417 999 002. كمان كان في غرفة نوم معروضة للبيع وبسبب بداعي الانتقال يعني ما بتسع الغرفة بالبيت الجديد وهي بحالة ممتازة. فاللي بهمه الأمر هي king size. رقم التليفون 0416 618 481. It's a bedroom for sale as mentioned in this message. Moving to a new house and it doesn't fit in the new house. It's a smaller bedroom. The bedroom is in excellent condition as mentioned. 2500. For more details you can call 0416 618 481 0416 618 481.

نتابع معكم أحبابنا الكرام، وتقريبا قربنا على ختام فترة الخدمات. صارت الساعة تقريبا 9:53 دقيقة بعد ثواني إن شاء الله 9:53 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. كمان منتابع وما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-479-707-2747. Also, as we receive this message through WhatsApp, there is a double bed mattress and a TV unit for free. Double bed mattress and a TV unit for free in Chester Hill. The phone number is 04-33-225-623. إذن في فرشي double وكمان طاولة TV. TV unit معروضين مجانا بمنطقة تشستر هيل، والرقم 0433-225-623 0433-225-623 0433-225-623.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، لا تنسوا أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، ولا تنسوا أيضا أن تكثروا من ذكر الله تعالى والدعوات بتفريج الكربات، لا سيما لإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. دائما نذكر أنفسنا وإياكم بهذا الأمر حتى لا ننسى إن شاء الله تعالى، نذكر أنفسنا بما فيه خير ونذكركم إن شاء الله. دائما نسعى أن نكون وإياكم إن شاء الله على دروب الخير، سائرين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يستجيب منا ومنكم الدعوات. اللهم آمين.

نعم، صلوا على هادينا، صلوا على طه، صلوا على خير الأنام. نعم، إذا كان يومك عسر وأيامك عسر وتريد وتحب يكون إن شاء الله وقتك يسر وأوقاتك فيها يسر، أذكر النبي عليه الصلاة والسلام مخلصا لله تعالى وأكثر من الصلاة عليه، فعسى إن شاء الله أن تفرج الهموم والكروب بذكر أفضل الناس والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا كمان وسررتوا بمرافقتنا بفترة الخدمات، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، آمين. So dear listeners, we've come to the end of this segment. Inshallah, we'll see you tomorrow at 9:30. جزاكم الله خيرا. والمحطة التالية هي عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. We will cross over, inshallah, تعالى, straight to the Arabic news with our brother خضر.